أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم على نعمائك ولك الشكر على توفيقك وفضلك وامتنانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك. أيها الأخوة المستمعون، مرحبا بكم في هذا اللقاء، والذي هو لقاء استمرارا في الحديث عن العبادات المحورية والوسائل المحورية في تزكية الأنفس. فقد تحدثنا قبل ذلك عن التوحيد، ثم تحدثنا عن الإخلاص، ثم تحدثنا عن التوبة، واليوم نتحدث عن الاستغفار إن شاء الله تعالى. الاستغفار من العبادات المحورية التي لها أثر على العبادات الأخرى، وكلمة غفر تدل في اللغة على الستر، وهي طلب الستر للذنب. أنت حينما تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك، أن يغطي عليك هذا الذنب بالعفو وبإسقاط العقوبة وبنيل الثواب. والفرق بينه وبين التوبة، الفرق بين الاستغفار وبين التوبة، أن الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرهما من الطاعة. حينما نستغفر نحن نطلب المغفرة بالدعاء وبالتوبة أو بغيرها من الطاعات، لكن التوبة هي الندم على الخطيئة مع العزم على تركها والعزم على عدم العودة إليها. والاستغفار له فضل كبير جدا. القرآن الكريم، في السنة النبوية، في سير النبي والصحابة والتابعين، فقد أمر الله تعالى به في كثير من الآيات القرآنية. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال أيضا سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه بعض الآيات التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه بالاستغفار. من فضائل الاستغفار أنه صفة لازمة للأنبياء الذين قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. يقول تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شاهد: غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول سبحانه أيضا: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. خر راكعا وأناب. قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الصابرين، وصف الله المؤمنين فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نجد أيضا أن الاستغفار كان من دعوات الأنبياء لأقوامهم: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إذن هذه الأدلة تدل بشكل واضح جدا على أهمية الاستغفار وكيف كان الأنبياء الذين قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر حريصون على الاستغفار. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم بالاستغفار أيضا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر والدعوات المأثورة كثيرة جدا في الاستغفار له. استغفاره صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الفريضة، استغفاره صلى الله عليه وسلم عند الخروج من الخلاء، استغفاره صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، استغفاره صلى الله عليه وسلم عند النوم، استغفاره صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس، استغفاره صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، استغفاره صلى الله عليه وسلم عند موته إلى غير ذلك. وفي هنالك مواقف كثيرة جدا كان صلى الله عليه وسلم يكثر فيها من الاستغفار. هنالك أنواع للاستغفار: الاستغفار القلبي الذي يعني الندم والأسف على الخطأ والذنب والشعور بالحياء من الله عز وجل والذنب، استغفار اللساني كثرة الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، استغفار العملي بتصحيح الأخطاء وتدارك ما يمكن تداركه. ذكر أن أعرابيا كان يدعو فيقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وإن ترك استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجز، كم تحبب إلي بالنعم مع غناك عني، كم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقر إليك، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى، أدخل عظيم يرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. هنالك ثمرات للاستغفار وبركات ظاهرة يعلمها من وفقه الله إلى الإكثار من الاستغفار، أقبل على العزيز الغفار معترفا بالمعاصي والأوزار ذليل القلب متبرئا من كل ذنب يلهج بالتوبة يا رب يا رب توحيدا وتمجيدا، فيظهر ذله لله عز وجل افتقاره إليه كما نادى أيوب عليه السلام ربه حينما قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الاستغفار استحضار لمعاني العبودية، ولا ريب أن المؤمن المستغفر دائم الاستحضار لهذا المعنى. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر معنى العبودية لله عز وجل بشكل دائم. استغفار دليل معرفة الله عز وجل وخشيته. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، إن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا وهكذا. المؤمن مهما كان الذنب صغير فإنه يستعظمه، وغير المؤمن يكون الذنب كبير فهو يستصغره. استصغار الثاني للذنب الكبير يضاعف جرمه، واستعظام المؤمن للذنب الصغير يزيده صغرا. المؤمن يرى كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وهذا الجبل هو الذنوب، لكن الفاجر يرى أن الذنب كأن ذبابا مر عليه فقال به هكذا وهكذا. الاستغفار أمان من الهلاك والعذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى رضي الله عنه: كان لنا أمانان أي في الأرض، ذهب أحدهما هو كون الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كان هنالك أمان من تعذيبهم لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الأمان الآخر وهو الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار تطهير للنفس من المعاصي والذنوب، وهذا التطهير يساعد على طمأنتها ويساعد على انطلاق الجوارح في طاعة الله عز وجل، فإن المعاصي تكبر الجوارح، وإذا استغفر الإنسان محيت تلك المعاصي فانطلقت تلك الجوارح. أخي المسلم، أختي المسلمة، اكثر من الاستغفار فإنه صابون القلوب. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي. فؤاد الصوفي.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: صباح الخير والمسرات، صباح الأمل المشرق، مع كل خيط شمس ينسج يوما جديدا مليئا بالفرص. أهلا بكم مستمعين الكرام في أولى فقراتنا الصباحية لهذا اليوم، صباح نتمنه يتدفق بالخير والبركة على الجميع. يا صباح النور والسرور والرضا وصباح العافية لكل القلوب التي تنبض بالحب والتفاؤل في هذا الصباح الجميل. أسعد الله صباحكم مستمعين جميعا أينما كنتم وكيفما تتابعوننا وتسمعون في هذا الصباح الجميل، حيث سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. إذن مع كل خيط شمس يمزق سكون الليل ويولد في الكون أمل جديد، نتنفس بعمق و دع نسيج الصباح يخبرك أن الأمس قد مضى بكل ما فيه، وأن اليوم هو صفحة بيضاء نقية تنتظر بشغف مداد طموحك لترسم عليها أجمل الحكاية. فالحياة لا تمنحنا الأمان على طبق من ذهب، بل تمنحنا الصباحات لنصنع نحن تلك الأمان بجهدنا وعرقنا. لذا انهض الآن وكأنك تولد للمرة الأولى متجردا من أثقال الماضي ومخاوف المستقبل، وعلم يقينا أن خطوتك الصغيرة اليوم وإن بدت بسيطة هي الحجر الأساس لإنجازك العظيم غدا. الجبال الشاهقة ما هي إلا حبة رمل تجمعت بالصبر والمثابرة، فتحرك بشغف وثقة وافتح نوافذ روحك قبل نوافذ غرقك أو غرفك، وضع طاقة السعي تتدفق في عروقك واغسل قلبك باليقين المطلق بأن من خلق هذا الكون البديع كفيل بأن يدبر أمرك ويفتح لك الأبواب المغلقة. عزيزي المستمع، أحض نفسك بهالة من التفاؤل وثق بأنك تملك من القوة والصلابة ما يؤهلك لمواجهة أي تحد. فالمستقبل لا ينحاز للمترددين، بل ينحاز دائما للذين يمتلكون الشجاعة ليؤمنوا بجمال أحلامهم أو بجمال أحلامهم وينشرون الضياء أينما حلوا. والآن خذ خطوتك الأولى وعينك مثبتة على القمة، ولا تلتفت للخلف، بل امضي قدما بثبات ويقين، واجعل هذا اليوم يمر وهو يفخر بأنك عشته بكامل تفاصيلك وبذلت فيه أصدق ما لديك، لتترك بصمتك الفريدة التي لا يستطيع أحد غيرك أن يتركها في هذا العالم. فما سعيت لأجله سيسعى إليك مدام محركك هو الصدق والإيمان. فاصنع أثرك اليوم وانطلق بهمة تنطح سحاب وعزيمة تدلل الصعاب، مستعينا بحول الله وقوته، فالعالم بأسره ينتظر إشراقتك وإنجازك. ولأن كل بداية متجددة تحتاج إلى وقفة تأمل نرتب فيها الشغف ونستجمع بها العزيمة، نترككم الآن مع هذا الفاصل القصير ونعود بعده لنكمل معا رحلتنا الصباحية، فابقوا معنا.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وفي فقرتنا الصحية لهذا الصباح نفتح فيها اليوم ملفا حيويا بالغ الأهمية يمس صحتنا ومظهرنا وثقتنا بأنفسنا، وهو مشكلة تساقط الشعر، ذلك الهيكل الجمالي الذي يحمل أبعاد نفسية واجتماعية عميقة تورق الرجال والنساء على حد سواء وفي مختلف المراحل العمرية، حيث تؤكد الحقائق الطبية والدراسات العلمية أن المعدل الطبيعي لتساقط الشعر اليومي للفرد يتراوح ما بين 50 و100 شعرة، وأمر طبيعي تماما يعود إلى أن الشعر يمر بطبيعته بدورات نمو وتجدد مستمر ومتعاقبة طوال الحياة.
1: ولكن حين يتجاوز التساقط هذا الحد المسموح به فإنه يتحول من مجرد تجديد طبيعي إلى مؤشر مقلق، إذ تفيد الدراسات النفسية والاجتماعية أن مشكلة تساقط الشعر تترك أثراً سلبياً عميقاً على مفهوم احترام الذات وتولد مشاعراً من الإحباط والاكتئاب، مما يستدعي منا ضرورية البحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة وعلاجها من الجذور. وتتعدد الأسباب الكامنة وراء تساقط الشعر بشكل واسع، لتأتي في مقدمتها اضطرابات الغدة الدرقية، تلك الغدة الحيوية القابعة في قاعدة العنق والمسؤولة عن إنتاج الهرمونات المتحكمة في معدلات الأيض الأساسي ونمو الجلد والأظافر وأيضا بصيلات الشعر.
0: نعم تسنيم، فأي خلل من إفرازات هذه الغدة سواء بزيادة أو نقصان ينعكس سريعا على حيوية الشعر وقوته، ولعل الأمر الإيجابي هنا هو أن فحص الدم البسيط قادر على كشف هذه الاضطراب أو هذا الاضطرابات بدقة، ليصف الطبيب الدواء المناسب لإعادة الهرمونات إلى مستواها الطبيعي.
1: ومن الأسباب الخفية والشائعة جدا أيضا فقر الدم الناتج عن نقص مخزون الحديد في الجسم، وهو سبب يغفل عنه الكثيرون رغم تأثيره المباشر على تغذية البصيلات، ويترافق عادة مع أعراض واضحة كالتعب الشديد، الإرهاق، وبرودة الأطراف، وأيضا صعوبة التركيز.
0: ولا يمكن أن نغفل مستمعينا دور الأمراض الجلدية التي تصيب فروة الرأس مباشرة وتضعف بيئة نمو الشعر، حيث تؤدي الالتهابات المزمنة وأمراض مثل الصدفية وقشرة الرأس الحادة والجافة إلى ظهور قشور وصفائح بيضاء وصفراء تتسبب في حكة شديدة تظهر بالجذور أو تضر بالجذور، وتتطلب شامبوهات علاجية متخصصة تحت إشراف طبيب الجلدية.
1: وفي سياق الأمراض المناعية المزمنة رحمة، يبرز مرض الذئبة الحمراء عزيز المستمع كأحد الأمراض التي يهاجم فيها الجهاز المناعي أنسجة الجسم السليمة بالخطأ، مما يتسبب في تساقط الشعر كعرض رئيسي، ويتزامن مع ألم المفاصل وقرحة الفم والتعب العام.
0: أما لدى النساء من الناحية السلوكية والغذائية، فإن الاندفاع وراء الحميات الغذائية القاسية وغير المدروسة وفقدان الوزن بشكل سريع ومفرط يحرم الجسم فجأة من العناصر الغذائية الأساسية كالبروتينات والفيتامينات والزنك، مما يدخل الجسم في حالة صدمة حيوية تؤدي إلى تساقط الشعر بعد أشهر قليلة.
1: وينضم إلى ذلك السلوكيات اليومية الخاطئة والرعاية المفرطة أو الجائرة بالشعر كالإسراف في غسله والاعتماد المكثف على مجفف الشعر والمكواه الحرارية العالية واستخدام الصبغات ومستحضرات التثبيت الكيميائية، مما يؤدي إلى جفاف الشعر وتساقطه من الجذور. أما إذا كان التساقط مفاجئا ويظهر على شكل بقع دائرة صلعة بحجم العملة المعدنية، فإننا نتحدث هنا عن مرض الثعلبة، وهو اضطراب مناعي ذاتي يهاجم فيه الجسم بصيلته الخاصة، رغم أنه لا يشكل خطرا على الحياة إلا أنه يحمل عبئا نفسيا ثقيلا يتطلب تكاملا بين العلاج الطبي والدعم النفسي.
0: إذن الخلاصة مستمعينا الأعزاء التي نختم بها فقرتنا اليوم هي أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإيقاف تساقط الشعر واستعادة كثافته وحيويته تبدأ من عيادة الطبيب المختص عبر الفحوصات المخبرية الدقيقة لتحديد العلاج المناسب، سواء كان مكملات أو فيتامينات مغذية أو حتى سوائل موضعية لتستعيدوا لشعركم صحته وبريقه الجذاب. إذن نترككم الآن مع هذا الفاصل ونعود بعده لنستكمل معا بقية فقرتنا ومحطاتنا الصباحية، فابقوا معنا.

0: معين الأعزاء من جديد وإلى فقرتنا للتنمية الذاتية. سنتحدث اليوم متى يكون التحدث مع النفس مرضيا؟ أعزائي المستمعين، التحدث مع النفس بصوت عال قد يشير إلى أحد الأمراض النفسية مثل الدهان، وذلك عندما يسمع المرء أصواتا غريبة وغير موجودة. وقالت عالمة النفس والمعالجة النفسية الألمانية شيتيفان شتال إن التحدث مع النفس بصوت عال يعد في الغالب أمرا طبيعيا ومفيدا، لكنه قد يشير أيضا إلى الإصابة بأحد الأمراض النفسية. وأوضحت شتال أن التحدث مع النفس بصوت عال يساعد على ترتيب الأفكار وتنظيم المشاعر، حيث أنه يساعد على زيادة التركيز وتحفيز الذات وتخفيف التوتر والشعور بالراحة النفسية. ومن ناحية أخرى أشارت إلى أن التحدث مع النفس بصوت عال قد يكون مرضيا أيضا، وذلك عندما يسمع المرء أصواتا غريبة وغير موجودة ويقوم بإجراء أحاديث مع هذه الأصوات. وفي مثل هذه الحالة قد يكون المرء مصابا بأحد الأمراض النفسية مثل الهذيان، مما يستلزم استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن للخضوع للعلاج النفسي. إذن مستمعين الأعزاء، ما هو الدهان؟ حيث يعرف الدهان بأنه مجموعة من الأعراض التي تؤثر على العقل، ويفقد المريض اتصاله بالواقع أثناء نوبة الدهان، وتتعطل أفكار الشخص وإدراكاته، وقد يجد صعوبة في التعرف على ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، وهذا وفقا للمؤسسة الوطنية للصحة العقلية في الولايات المتحدة.
1: صحيح، وقد يعاني الأشخاص المصابون بالدهان عادة من الأوهام، الاعتقادات الخاطئة بمعنى. فعلى سبيل المثال أن أشخاصا مشهورين يراسلون لهم رسائل خاصة، أو أن الآخرين يحاولون إيذاءهم، والهلوسة رؤية أو سماع أشياء لا يراها الآخرون، مثل سماع أصوات تتطلب منهم أو تطلب منهم ربما القيام بشيء أو أن ينتقموا. ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الكلام غير المتناسق والسلوك غير المناسب للموقف. فالسؤال، متى يصاب بالدهان؟
0: نعم، تسنيم، تقدر الدراسات أن ما بين 15 و100 شخص من أصل 100,000 شخص يصابون بالدهان كل عام، ومن الصعب معرفة عدد الأشخاص الذين يعانون من الدهان بالضبط. يبدأ الدهان غالبا في مرحلة الشباب، عندما يكون الشخص في أواخر سن المراهقة إلى منتصف العشرين من العمر، لكن يمكن أن يعاني الأشخاص من نوبة دهانية في أعمار أصغر أو أكبر، وأحيانا تكون نوبات الدهان مرتبطة في العديد من الاضطرابات والأمراض. على سبيل المثال، قد يكون كبار السن الذين يعانون من اضطرابات عصبية أكثر عرضة للإصابة بالدهان. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا اليوم في فقرتنا للتنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: موجز التاسعة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. استقبل فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاثنين للفريق الحكومي المفوض المعني بملف المحتجزين برئاسة رئيس الفريق هادي هيج. واستمع رئيس مجلس القيادة من الوفد الحكومي إلى إحاطة موجزة حول نتائج المفاوضات التي انعقدت جولتها الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة، وأفاضت إلى اتفاق بالإفراج عن 1750 محتجزا ومختطفا. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن وفدا أمميا برئاسة المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أنتوني هاي أرد. وأكد الصبيحي حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على استمرار التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة بما يساهم في دعم جهود أحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. أصدرت دورة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاهين محسن الزنداني القرار رقم 7 لسنة 2026 بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي. اطلع وزير المالية مروان بن غانم على مستوى سير العمل في رئاسة مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن وجهود تطوير الأداء الجمركي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الجمركية. أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الولي أهمية تكثيف الحملات الميدانية الرقابية على الأسواق ومراجعة قوائم الأسعار المحدثة بصورة دورية بما يساهم في حماية المستهلك وتحقيق الاقتصاد أو الاستقرار التنموي. وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم، وذلك ضمن مشاركة البرنامج في الدورة 12 من المنتدى الحضاري العالمي المنعقد في جمهورية أذربيجان في إطار جهود المملكة لدعم التنمية الحضارية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الجمهورية اليمنية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343.

0: 3 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والكهان.
2: هي ملم طيب مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
7: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
8: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
9: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
10: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الاجتماعية.
1: نعم تصنيم لهذا الصباح نفتح فيها اليوم ملفا تربويا غاية في الأهمية والخطورة، ملفا يمس تفاصيل بيوتنا وعلاقتنا بأبنائنا، يلامس وجدان أطفالنا مع إشراقة نهاية كل عام دراسي، حيث نرى الشوارع والساحات تزدحم بمظاهر الاحتفال الصاخبة وقاعات المدارس تفيض بعبارات التخرج التي باتت تطلق مجانا على كل مرحلة دراسية بدءا من رياض الأطفال وصعودا إلى الصفوف الابتدائية الأولى. وفي الحقيقة إننا لو نظرنا إلى هذا المشهد بعين الوعي والمسؤولية التربوية والنظرة المستشرفة للمستقبل لوجدنا أن هذا الإسراف في إقامة حفلات التخرج السنوية قد أفرغ مفهوم التخرج من هيبته وقيمته المعنوية العالية.
0: فالتخرج هو صلة وجوهر فلسفته، وهو ذلك المحصول الثمين والمقدس الذي يأتي بعد رحلة كفاح طويلة ومحطة مفصلية في حياة الإنسان تتوج بمسيرة سنوات من الصبر والسهر والمكابدة وتخطي العقبات، وتتجلى هذه القيمة الحقيقية الكبرى حين يقف الطالب بنضوجه الكامل على أعتاب التخرج من الثانوية العامة أو حين يرتدي إشاعة التخرج الجامعي ليعلن انتصاره ويحصد ثمرة انتقاله إلى معتكر البناء والعطاء.
1: نعم تحويل هذا الحدث الاستثنائي الفريد إلى طقس سنوي مكرر ومستهلك في كل صف دراسي فإنه يحرم الطالب من الشغف بتطلعه إلى تلك المنصة الكبرى، يجعل الإنجاز مجرد روتين عابر لا يترك أثرا عميقا في بناء الطموح. الأعمق من ذلك مستمعينا الأكثر مدعاة للتأمل هو الوقوف بحزم ذلك الأثر النفسي البالغ والشوق التربوي الذي تتركه هذه الاحتفالات غير المدروسة في نفوس أطفالنا داخل قاعات الدراسة. فغالبية هذه الحفلات المدرسية للأسف تبنى على فلسفة قاصرة تحصر التكريم والأضواء والبهجة في المراكز الثلاثة الأولى أو الخمسة أوائل فقط من كل صف. هنا ينبغي لنا كتربويين وآباء وأمهات أن نتساءل بضمير يقظ وبنبرة يسودها الحرص، كيف ينظر بقية الطلاب في الصف إلى هذه المنصة التي استثنتهم؟ ما هو شعور ذلك الطفل الذي كافح طوال 9 أشهر واجتهد ليطور من خطته أو من خطه وقراءته، بذل أقصى ما يملك من طاقة وقدرات، لكن الفوارق الرقمية البسيطة والكسور العشرية حالت بينه وبين منصة التتويج.
0: صحيح، وإن حرص الاحتفال في دائرة ضيقة يزرع في قلوب بقية الأطفال الرقيقة التي لم تتشكل مناعتها النفسية بعد لمواجهة صدمات الحياة شعور مرير بالخذلان والدنيوية والأحباط، وكان جهد عام كامل من الاستيقاظ الباكر وحل الواجبات قد تبخر لمجرد أنه لم يكن من الثلاثة الأوائل ليتحول يوم الحصاد الذي ينبغي أن يكون يوما للأمل والتشجيع الجماعي إلى يوم انكسار وغصة في قلوب أطفال أبرياء يقفون متفرجين.
1: نعم مستمعين الأعزاء، الرسالة المفيدة التي يجب أن ندركها اليوم هي أن التربية الحديثة لا تطالبنا بإلغاء الفرح بل تطالبنا بعدالة الفرح، بأن نبتكر أساليب تكريم جماعية تحتفي بالجهد المبذول لا بالنتيجة الرقمية فقط. فالواجب التربوي والإنساني يحتم علينا أن نحتوي جميع العقول والقدرات وأن نجعل من نهاية العام الدراسي محطة تشجيع ترفع من معنويات الجميع دون استثناء وتعزز ثقة كل طفل بتميزه الخاص، نزرع فيهم جميعا حب العلم وشغف المعرفة لا عقد المقارنات الجافة. فالتميز الحقيقي ليس رقما جافا يكتب على ورقة بل هو بناء إنساني سوي واثق ومقبل على الحياة بقلب سليم وعزيمة. إذا مستمعينا نترككم الآن مع هذا الفاصل الفني القصير لنعود بعده ونواصل معكم بقية فقرات برنامجنا، فابقوا على السماع.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرة منوعات حلقة اليوم، وفي هذه الفقرة سنتحدث فيها عن العقارب المعدنية، أعجوبة في تصميم بصناعة بخابئها ولسعاتها من الحديد والزنك. تتميز العقارب ببنيتها الجسيدية، تجمع خصائص تبدو وكأنها مستعارة من كائنات متعددة، فهي تمتلك 8 أرجل كالعنكبوت وزوجا من المخالب القابضة شبيهة بمخلب الكرند، وذيلا ينتهي بلسعة سامة مقوس لا تشبه ما لدى معظم الكائنات الأخرى. لكن داخل هذه الأسلحة يكمن جانب آخر أكثر تعقيدا، إذ تدعم بعض عناصر معدنية يحمي كل منها بصمة كيميائية مميزة.
1: نعم تسنيم، وكأن العلماء يعلمون سبقا أن الهيكل الخارجية للعقارب غنية بمعادن تؤدي دورا مشابها لدور قضبان التسليح في الخرسانة، حيث تمنح أذرعها اللاسعة ومخالبها الحادة التي تتعرض باستمرار لقوى اصطدام وضغط كبير أثناء الإمساك بالفريسة أو طعنها، درجة أعلى من الصلابة البنيوية ومقاومة التأكل دون الحاجة إلى زيادة الكتلة، كما يحدث في عمليات التكلف اللوسي الشائعة لدى بعض مفصليات الأرجل المائية، وفقا لعالم الأحياء وطالب الدكتورة سام كامبل. ويضيف كامبل في حديثه للجزيرة نت أنه من خلال إدماج عناصر معدنية مثل الزنك والحديد في أسلحتها، تتمكن العقارب من تكوين أطراف أكثر حدة ومتانة في اللسعات والمخالب، مما يساعدها على اختراق الهياكل الصلبة لفرائسها ومقاومة الانكسار أثناء الضربات الدفاعية الشديدة، خاصة أن الأنواع البالغة لا تستطيع تعويض الأجزاء المفقودة من أجسامها.
0: صحيح، ورغم أن العقارب تطبق هذا النظام الطبيعي منذ أكثر من 400 مليون عام، إلا أن مصدر هذه المعادن لا يزال غير محسوم علميا، نظرا لتعقيد العمليات التي تشمل اكتسابها من البيئة أو الغذاء أو نقلها داخليا وتوزيعها بدقة. كما ظلت الأسئلة العلمية مفتوحة حول كيفية توزيعها داخل أسلحتها الفتاكة واختلاف تركيزها بين الأنواع المختلفة، خاصة مع وجود آلاف الأنواع حول العالم ودراسة عدد محدود منها فقط من حيث تركيبها المعدنية. ولأول مرة اكتشفت دراسة جديدة نشرت مؤخرا في دورية رويال سويتشي إنترفيوز هي طريقة تنظيم ودمج هذه المعادن، فداخل أكثر الأسلحة الطبيعية رهابة في المملكة الحيوانية، وترسم خريطة شاملة للاختلافات الكيميائية عبر نطاق واسع من أنواع العقارب، ما يتيح للعلماء فهم كيفية تغيير الخصائص الميكانيكية لأسلحتها تبعا لأساليب الصيد والدفاع.
1: إذن لفهم البنية التشريحية لهذه العنكبيات القاتلة بصورة أعمق، أمضى كامبل وفريقه من مؤسسة سيموثينيان التعليمية والبحثية في واشنطن 3 أشهر في العمل داخل المخازن الخلفية للمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع للمؤسسة، حيث احتفظ بآلاف العقارب القديمة التي جمعها باحثون ميدانيون من مختلف أنحاء العالم على مدار القرن الماضي. اختار الباحثون 18 نوعا تمثل فروعا مختلفة من شجرة الحياة الخاصة بالعقارب، ثم درسوا المخالب واللسعات من كل عينة باستخدام الأشعة السينية والمجاهر الإلكترونية لإنتاج خرائط لونية دقيقة تحدد مواقع تراكم المعادن داخل الأسلحة.
0: ويوضح كامبل الذي كان باحثا من قبل الدكتورة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في الوقت الذي أجريت فيه هذه الدراسة أن الخرائط أظهرت أنماطا واضحة في نوعية المعادن ومواقعها داخل أسلحة العقرب، فقد تبين أن الحديد يتركز بشكل أساسي في المخالب بينما يكاد يغيب في اللسعة، في حين يظهر المنجنيز في اللسعة دون المخالب، أما الزنك فيظهر في كلا السلاحين لكن بكميات متفاوتة تبعا لنوع العقرب. وظهرت النتائج أن المعادن لا تنتشر في كامل الجسم أو تغطي الأسلحة الحيوية بالكامل، بل تتركز في مناطق محدودة للغاية، فقد تبين أن الزنك غالبا ما يتركز على الإبرة الدقيقة الموجودة عند طرف النهائي للسعة، في المنطقة التي تستخدم لاختراق الفريسة وحقن السم. أما المنجنيز فقد تبين أنه يصبح المعدن السائد في المناطق الواقعة أسفل هذا الطرف المباشر على امتداد اللسع.
1: نعم تسنيم، في المقابل ظهر نمط مختلف داخل المخالب، إذ تركز الزنك والحديد غالبا على النتوءات الشبيهة بالأسنان على الحافة الداخلية للمخلب، وهي المنطقة التي تتحمل أكبر قدر من الضغط أثناء الإمساك بالفريسة أو سحقها. يشير كامبل أن السبب الدقيق لهذا التباين لا يزال غير معروف، لكن يرجح ارتباطه بالخصائص ميكانيكية المطلوبة لكل سلاح، كذلك بكيفية استخدامه في الصيد أو الدفاع، إلى أن التفسير النهائي لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث التجريبي. لكن هذه الأنماط لم تظهر عادة داخل النوع نفسه بشكل متوازن، إذ أظهرت الدراسة وجود علاقة عكسية في تركيز الزنك بين المخالب واللسعة، فالأنواع التي تتركز فيها كميات كبيرة من هذا المعدن في لسعتها غالبا ما تمتلك مستويات أقل منه في مخالبها، ما يشير إلى وجود مضايفة وظيفة حيث تعزز الأنواع المختلفة أحد السلاحين على حساب الآخر، رغم أن العقارب تشترك عموما في البنية الجسدية الأساسية نفسها.
0: صحيح، وبحسب قائد الدراسة يحتمل أن تكون هذه المفضلة اللافتة بين الأسلحة المختلفة لدى العقارب ناتجة عن توجيه المواد المعدنية التي قد تكون محدودة وتعتمد على الغذاء ونحو السلاح الأكثر استخداماً بما يعزز خصائصها الميكانيكية، حيث تكون الحاجة أكبر، مضيفة أن العوامل البيئية مثل نوع الغذاء والموطن تلعب دوراً في تحديد نوعية المعادن وتوزيعها، المعادن تتوافق مع أساليب الصيد.
1: إذن يختم كامبل قوله: تظهر النتائج أن الإثراء المعدني في أسلحة العقارب يمثل سمة تكييفية ديناميكية تكيفت مع احتياجات الكائن عبر مزيج من المقايضات والتخصيص الوظيفي للموارد، مضيفا أن هذا التكييف يعكس تفاعلا معقدا بين الشكل حجم وهيئة الأسلحة والسلوك واللسع مقابل السحق والاستثمار الأيضي تكلفة جمع المعادن وترسيبها.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، هذا كل ما لدينا في منوعات حلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي جديد أخبار التكنولوجيا، إيلون ماسك يخسر معركته الفضائية مع أوبن إي آي. خسر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوة قضائية ضد أوبن إي آي ورئيسها التنفيذي سام ألتمان بعدما أصدرت هيئة محلفين الاتحاد في ولاية كاليفورنيا حكما بالإجماع يقضي برفض اتهامه بأن الشركة انحرفت عن رسالتها الأصلية وتحولت إلى كيان ربحي يخدم مصالحا تجارية. وبحسب المحكمة الفيدرالية في مدينة أوكلاند، فإن هيئة المحلفين خلصت أو لخصت إلى أن ماسك تأخر كثيرا في رفع القضية، ما جعل المدعى تسقط قانونيا بسبب انتهاء المهلة الزمنية المسموح بها للتقاضي، وهو ما يعرف بالتقادم، حيث استغرقت أقل من ساعتين قبل الإعلان القرار النهائي.
1: نعم تسليم، كان ماسك الذي شارك في تأسيس أوبن إي آي عام 2015 قد رفع دعوى متهما الشركة بالتخلي عن نموذجها غير الربحي الذي أنشئت من أجله، قائلا إن إدارة الشركة بقيادة سام ألتمان والرئيس جريك بروكمان حولتها إلى مؤسسة تسعى لتحقيق الأرباح الضخمة، خصوصا بعد الشراكة الاستثمارية الضخمة مايكروسوفت، كما طالب بتعويضات وصلت إلى نحو 150 مليار دولار وإعادة هيكلة الشركة وإقصاء ألتمان من مجلس الإدارة.
0: والقضية تمحورت حول اتهام ماسك للشركة بالتباعد عن رسالتها الأصلية غير الربحية. وخلال المحكمة التي استمرت نحو 3 أسابيع، شهدت من شخصيات بارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي ووادي السيليكون، من بينهم ماسك نفسه وألتمان، إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في شركة تقنيات كبرى. وتركز الجدل داخل المحكمة على ما كانت أوبن إي آي قد خرقت بالفعل اتفاقها التأسسي مع ماسك، أم أن الأخير كان على علم مسبق بخطط التحول إلى نموذج ربحي منذ سنوات. من جانبها دفعت أوبن إي آي عن نفسها بالقول أن ماسك كان يؤيد سابقا فكرة تحويل الشركة إلى كيان ربحي لجذب التمويل اللازم لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي قبل أن يغادر الشركة لاحقا ويؤسس شركته المنافسة إكس إي آي. كما اتهمت الشركة ماسك بمحاولة إبطاء تقدمها التقني لخدمة مصالحه التجارية الخاصة. ويرى المراقبون أن الحكم يمثل انتصارا قانونيا مهما لأوبن إي آي في وقت تسعى فيه لتوزيعات مالية واستثمارية ضخمة، من بينها يشكل في المقابل انتكاسة جديدة لماسك في معركته القضائية المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي. كما يتوقع أن يخفف القرار من الضغط القانوني التي كانت قد تهدد مستقبل الشركة وتخططها الاستثمارية أو خططها الاستثمارية المقبلة. ورغم خسارة القضية، ألمح فريق ماسك القانوني إلى إمكانية الاستئناف، ما يعني أن النزاع القضائي بين الطرفين قد لا يكون انتهى بالكامل. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرة ختام البرنامج، فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام التاسع أو من اليوم التاسع عشر من مايو وفي العام 1268 المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس ينجحون باسترداد مدينة أنطاكيا من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1941 تأسيس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم 33.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1502 كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1953 اللواء محمد نجيب يشكل حكومة بريطانيا وذلك بعد نجاح ثورة يوليو.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1971 أول احتفال بيوم مالكوم إكس أو ذكرى ميلاد مالكوم إكس بيوم عطلة في بعض ولايات الاتحاد الأمريكي الشمالي تخليدا وتكريما لمسيرة الداعية الإسلامي.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1973 التوقف عن تداول رجال قطري ودبي في كل من الإماراتين.
0: وأخيرا حدث في مثل هذا اليوم من العام 2024 سقوط طائرة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي في محافظة أرذبيان الشرقية في إيران بعد عودته من زيارة قصيرة لدولة أرذبيان ووفاته هو وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهان وبعض مساعديه.
1: إذا مستمعينا الكرام وصلنا أنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قهوة مأربية، رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: اشغلتوني واشغلتم حالي.
4: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
5: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
3: مالي روحي ايش تخرج من الجدار.
5: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
3: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
5: اقول لك كل مشكله ولها حل.
3: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
5: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
3: لا ما سمعتوش.
5: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهات.
3: هي ملم طيب مسموه ذا المول؟
5: اسمه جاليريا مول.
3: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
5: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
3: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
6: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
7: جاليريا مول
5: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
8: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
9: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
10: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نبض المدارس. عقب انتهاء إجازة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، نحن نطل عليكم من جديد في مدارس محافظة مأرب، المدارس النابضة بالحياة التربوية والتعليمية في كل وقت وفي كل حين، المدارس المنضبطة التي لازالت تنبض بحب التعليم وسير الأنشطة المدرسية. أهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة، ولنتابع سويا فقرتها. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرة حكاية تفوق، والتي ننقلها لكم من هنا من مدرسة الجيل الأساسية الثانوية. أرحب في مستهل هذا اللقاء بضيفنا في هذه الفقرة، الطالب المتفوق قصي عبد الصالح الشوكي من أوائل الصف الثاني الثانوي بمدرسة الجيل، فأهلا وسهلا به. قصي، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم من أهل الخير، كيف حالكم كيف أموركم؟
0: حياك الله وأهلا وسهلا بك في هذا اللقاء. عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
1: أنا قصي عبد صالح عبد الرب الشوكي، الصف الثاني الثانوي الشعبي جيم.
0: قصي، في رحلة التفوق التي رافقتك خلال حياتك العلمية من الصف الأول الأساسي وحتى الثاني الثانوي، ما هو مستواك العلمي المتفوق؟
1: يعني مستوى العلمي في أول ثانوي طلعت الثاني، وفي ثاني ثانوي طلعت الأول وطلع مجموعي 375. كنت دائما أطلع الأول في جميع الصفوف، في المراحل، الصف أول الإعدادي وثاني، جميع الصفوف.
0: ما هي أهم أسباب حفاظك على هذا التفوق؟
1: يعني المذاكرة، هالقد كنت أذاكر صباحا والظهر، كان معي تنظيم الوقت، يعني تنظيم أنظم وقتي للصلاة، وبعد العصر ألعب كرة قدم كذا وخلاص.
0: جميل جدا. قصي، حدثنا عن دور أسرتك في تشجيعك، يا ترى ما هي الأدوار التي مارستها الأسرة لتظل محافظا على هذا التفوق؟
1: يعني أشكر أبي وأمي الذي دعموني، يعني وفروا لي كل شيء، ويعني دعموا بكل حاجة، كل أنواع الدعم، في المصاريف، وشجعوني واشكرهم على ذلك.
0: جميل جدا. ونحن ايضا بدورنا نشكر اسرتك ونتمنى لها التوفيق. مدرستك والمدارس التي تنقلت فيها من قبل، يا ترى ما هو دورها في تشجيعك؟
1: يعني المدرسه اللي قبل، انا يعني المدارس كانوا جميعا يشجعوا الطلاب ويكرموهم، ويعني يوفرون الإدارة المدرسة، المدرسين، واشكر وكيل المدرسة محمد عمران، واشكر جميع الأساتذة.
0: طيب، هل حظيت في هذه المدرسة بالتكريم وكذلك ايضا التشجيع؟
1: نعم، يعني اشكر الأستاذ مدرس الأحياء، يعني واصل ويشجعنا الأستاذ.
0: قصي، لو انتقلنا إلى الجانب الإبداعي لديك، ما هي أهم المواهب والمهارات التي تمتلكها؟
1: المواهب الإنشاد، ويعني صوتي تمام، بس صوت كذا، في الجانب الرياضي، وفي الجانب الفني بالكتابة.
0: جميل جدا. قصي، في الختام، يا ترى ما هو طموحك في المستقبل؟
1: والله طموحي إني أبقى الدكتور، أفضل دكتور إن شاء الله، دكتور جراح قلب إن شاء الله.
0: لماذا اخترت هذا التخصص بالذات؟
1: لأخدم يعني الوطن، وكذا نعاون الناس، نساعد المجتمع.
0: في الختام قصي، رسالة تود إيصالها إلى زملائك وإلى كافة الطلاب في الجمهورية اليمنية.

0: عليهم الاجتهاد والمثابرة ويخصصوا لهم وقت، يفعل لهم جدول يومي للمذاكرة والرياضة وكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام نشكرك شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق والنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن نرى اسمك لامعا ضمن أوائل المحافظة بل أوائل الجمهورية إن شاء الله.
0: آمين وإياك. يلا وشكرا، نشكركم على المقابلة هذا.
1: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام نشكر باسمكم ضيفنا الكريم الطالب المتفوق قصي الشوكي من أوائل مدرسة الجيل الصف الثاني الثانوي، شكرا جزيلا له، وعشنا معه هذه الحكاية الجميلة والمليئة بالإبداع والتميز. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرة متألقون، والتي نلتقي فيها بأحد الكوادر التربوية والتعليمية في محافظة مأرب، والتي قضت زمنا طويلا من العمر في التربية والتعليم. ضيفنا في هذا اللقاء هو الأستاذ عبد الإله عبد الرحمن أبو سبعة، معلم مادة الاجتماعيات بمدرسة الجيل الأساسية الثانوية، والذي تنقل أيضا بين عدة مدارس بل عدة مديريات. في مستهل هذا اللقاء أستاذ عبد الإله، مرحبا بك وكل عام أنتم بخير، عيد مبارك مؤخرا.
2: أهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير.
1: في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسه.
2: عبد الله عبد الرحمن أبو سبعة من محافظة عمران، متزوج ولي 5 أبناء، 4 بنات وولد. لي في مأرب من عام 2002، بكالوريوس جغرافيا جامعة صنعاء 2001.
1: أستاذ إله، منذ متى وأنت في سلك التربية والتعليم؟
2: 12-2002.
1: في مجال تخصصك أستاذ عبد الإله، وهي المادة المهمة ذات الفروع الثلاثة، يا ترى ما أهم الصعوبات التي يستطيع معلم الاجتماعيات تجاوزها في طلابه بالذات في مادة الجغرافيا؟
2: اخترع الوسيلة، رسم الخارطة، تنمية مهارة رسم الخارطة. إذا فهم الطالب الخارطة يفهم التاريخ ويفهم الكل.
1: ما يتعلق بجوانب التاريخ والكثير من المفاهيم المغلوطة في بعض التواريخ، أيضا التاريخ المزيف اليوم الذي يعرض لأبناء اليمن بشكل آخر من قبل ميليشيا الحوثي، التربية الوطنية التي نحتاجها في هذا اليوم، ما مدى أهمية وجود المعلم الكفء الذي يغرس مثل هذه المفاهيم؟
2: دور المعلم مهم جدا وكبير جدا، ويكون مطلع على كل شيء، لأنه بيغرس القيم الوطنية والثقافية للطالب، ويعرف الطالب بتاريخه والتاريخ الصحيح، وإنشاء القومية العربية وحب الانتماء لهذا الوطن، وغرس حب الوطن والدفاع عنه، ومواجهة الفكر غير يعني الفكر السلبي المؤيد للاستعمار، مواجهة الاستعمار الجديد وجذور الاستعمار الجديد وأذرعه بكافة الطرق. على المعلم دور كبير، يكون مطلع على كل شيء، وأهمية بناء جيل وطني يواجه الصعوبات اللي والمشاكل التي تواجهنا كغزو فكري. احنا في ظل غزو فكري في كل شيء، في المنزل، في كل شيء، في المدرسة. الغزو الفكري مسيطر على الأمة العربية كلها، مش مبلغ اليمن فقط. فعلى المعلم دور كبير في مقارعة هذا الغزو، وتنمية حب الانتماء وغرس حب الوطن في لأبناء الطلاب.
1: فيما يتعلق بتخصصكم كمواد اجتماعية سواء في الجغرافيا أو التاريخ أو المجتمع أو غيرها من المواد، الفروع هذه المادة، ما السر في ندرة معلم الاجتماعيات اليوم بالذات في مأرب؟ المعلم المتخصص
2: غلقت التخصصات في الجامعات، ما كان فيش بعد عام 2005 توقفت، كذلك رداءت حتى التربية معظمها يعني ما عاد فيش إقبال للطلاب بسبب الظروف اللي بيواجهها المعلم بيشوف المعلم. يعني المعلم في الدول متقدم من أرقى الناس، وفي الدول عندنا حالة المعلم مزرية صعبة جدا. يمكن ظروف الطالب أفضل من ظروف المعلم ماديا، فهذه أكبر معضلة.
1: في كثير من الأحيان نجد أن المعلم ما زال صامدا في مواجهة كل هذه الظروف، ويؤدي واجبه بكل كفاءة واقتدار رغم الظروف الصعبة ورغم الوضع المأساوي الذي يعيش المعلم. برأيك لماذا يحرص المعلم على أداء هذه المهمة؟
2: لأنه عارف أن دور مهم، هو لا يستنى المردود المادي بقدر ما له أولا أجر عند الله، وكذلك بينمي ناس وجيل يواجه التحديات اللي بتواجه الأمة الإسلامية والعربية.
1: لو انتقلنا إلى جانب آخر من مهام المعلم في مدرسته، هو المشاركة الفاعلة في تحفيز وتنشيط أو الطلبة المبدعين وإشراكهم في تفعيل الأنشطة المدرسية. برأيك أين يكون دور المعلم المحوري، معلم الاجتماعيات بالذات؟ ما الذي يستطيع أن يقوم القيام؟ ما الذي يستطيع أن يقوم به؟
2: الأنشطة الوطنية، غرس ال يعني رسم الخرائط، بالنسبة للجغرافيا، وكذلك مواهب الشعر الوطني، تنمية موهبة والبحث عن البحث عن المواهب الذي يعني معنا موهبة في الشعر، في الشعر الوطني، كذلك في الرسم، رسم الخرائط.
1: ننتقل إلى جانب آخر بما يتعلق بتفعيل الوسيلة التعليمية. برأيك كيف يستطيع معلم الاجتماعيات أن يفعل الوسيلة سواء التقنية أو وسائل البيئة المحلية؟
2: إرشاد الطلاب إلى البحث عن الخرائط اللي في الكتاب، زائد في القنوات الفضائية الآن يعني مفيدة جدا، مثل بدون مسميات القنوات الوثائقية، هذه بتفتح الطلاب وتنمي مهاراتهم وتثقفهم وتوعيهم. كذلك استخدام اللوحات الموجودة في المدرسة، كذلك الرسم، تشجيع الطلاب على عمل وسائل من الأنشطة، عمل وسائل، الطلاب يعملوا وسائل وخرائط.
1: في الأخير أستاذ عبد الإله، رسالتك كمعلم في الميدان للجهات المختصة.
2: رسالتي أنهم يتقوا الله في هذا الجيل، يتقوا الله في هذا الجيل. الجيل بيواجه حرب وغزو فكري كبير، وآثار باتجي في المستقبل على المدى البعيد، وإحنا في حال خطيرة. إذا لم يقدر المعلم من قبل المسؤولين والدولة، فالجيل إلى الهلاك. سنخدم الجيل، سيخدم الاستعمار فيما بعد على المدى البعيد بسبب الغزو الفكري، وكذلك تهميش المعلم من قبل الدولة ومن قبل المسؤولين. المعلم بيعيش ظروف صعبة جدا جدا.
1: في ختام هذا اللقاء أستاذ عبد الإله، نشكرك شكرا جزيلا لإطلالتك معنا، ونتمنى لك التوفيق في مهامك العملية والعلمية.
2: شكرا جزيلا لكم، وتحياتي للمستمعين جميعا.
1: مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر ضيفنا في فقرة متألقون، الأستاذ عبد الإله عبد الرحمن أبو سبعة، معلم مادة الاجتماعيات بمدرسة الجيل الأساسية الثانوية. شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في مستهل هذه الفقرة من فقرات برنامجنا فقرة مضمار الإبداع، والتي نسجل لكم هذه اللقاءات مع مجموعة من الطلبة الموهوبين في مواهب متعددة هنا في مدرسة الجيل الأساسية الثانوية بمديرية المدينة. فأهلا وسهلا بكم. نتعرف في مستهل هذا اللقاء بالطلبة الموهوبين، فأهلا وسهلا بهم، أرحب بهم وليعرفنا كل منهم بنفسه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أنا الطالب صهيب غالب معصار البتينة، العمر 20 سنة، الصف الثاني ثانوي الشعبة باء، أعمل هنا في مدرسة الجيل الجديد كرئيس مجلس الطلاب. ومن لقد ومواهبي هي الإدارة، ومنها إدارة مدرسة الجيل الجديد. مواهبي هي قراءة القرآن الكريم وترتيله وتجويده والإلقاء، والجانب الرياضي عندي يعني بمستوى متوسط.
1: في المجالات الأدبية كالإلقاء، ما هي أهم الفعاليات التي شاركت فيها إدارة مدرستك؟
3: ألقي كلمة في الإذاعات المدرسية الخارجية مع المجلس الطلابي والكوادر.
1: كرئيس للمجلس الطلابي في مدرسة أساسية وثانوية، ما هو طموحك من خلال هذا العام الدراسي؟
3: طموحي أن نتفوق في الدراسة. كوني كرئيس مجلس رئيس الطلاب، نريد أن نرفع مستوى المدرسة إلى مستوى أعلى في المحافظة، ونقوم بأنشطة عديدة وهي متعددة، ومنها الفعاليات والمسابقة العلمية، وتشجيع الطلاب وإدارة الطلاب وضبط رؤساء الفصول، وعمل حملات نظافة مدرسية.
1: إذن صهيب البتينة، رئيس المجلس الطلابي في هذه المدرسة والماهر أيضا في الإلقاء، شكرا جزيلا لك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. اسمي هارون حسن قاسم الهتاري، العمر 17، أدرس حاليا في الصف الثالث الثانوي، الشعبة باء. يعني أمتلك بعضا من المواهب، منها الإلقاء الإذاعي وتقديم البرامج الاحتفالية، إضافة إلى ذلك الإنشاد، ويعني أستطيع أن أعمل في عدة مجالات فنية. شاركت في كثير من المسابقات كالإنشاد في المحافظة، في مسابقة المحافظة، والأولمبيات لمادة اللغة العربية في محافظة حضرموت، وحصلت على المركز الثاني الحمد لله.
1: طيب، ما هي مشاركتك لنا في جانب الإنشاد؟
4: والله ممكن أشارك بموال
5: كل القلوب.

0: صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار دليل.
1: إذن هارون الهيتاري المبدع في المجالات الأدبية وفي الإنشاد، شكرا جزيلا لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اسمي وسيم محمد علي الشراحي، العمر 11 سنة، الصف الخامس، الشعبة باء، موهبتي هي الإنشاد.
1: وسيم، في مجال الإنشاد، ما هي الأنشودة التي تتحفنا بها في هذه المناسبة؟
2: ملأ السماء النور حين تألقت بمدى العيون مساجد ومنا

0: غيره.
1: وسيم الشراحي البارع في الإنشاد، شكرا جزيلا لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم دانس حمير الرمادي، العمر 19 سنة، الصف الثالث الثانوي، الشعب أهباء، الموهبتي في الأنشطة الرياضية، وعمل كنائب قائد الكشافة في مدرسة الجيل.
1: في الجانب الرياضي أين موقعك في كرة القدم؟
2: مدافع في مركز الدفاع.
1: في جانب العمل الكشفي، ما هي أهم الفعاليات التي شاركت فيها ككشاف في هذه المدرسة؟
2: شاركت في عدة مشاركات في المدارس الخارجية، في الإذاعات المدرسية، وشاركنا في تنظيم حفلات يعني مثل حق سباق الخيول والمؤتمرات الصحفية. شكرا. وأيضا في مشاركتي قضى الشعلة في 26 سبتمبر.
1: إذن قانص الرمادي القائد الكشفي والشاب الرياضي، شكرا جزيلا لك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي الصافي سعد صالح، عمري 13 سنة، الصف السادس، موهبتي الإنشاد والإلقاء، وفي بعض الأحيان أؤدي مسرحيات.
1: جميل جدا. في جانب الإنشاد، ما هي مشاركتك لنا صافي؟
0: نور دربي بالقرآن،

0: إذن صافي سعد، شكرا جزيلا لك.
1: اسمي محمد عدنان الحميري، العمر 18 سنة، الصف الثاني ثانوي جيم، ومواهبي هي التصوير الفوتوغرافي وغيره من التصاميم والتصاميم وغيرها، يعني كتصوير المدرسي وموثق تبع المدرسة في عدة حفلات وغيرها من الإذاعات المدرسية والبرامج.
0: كجانب إعلامي مهم اتجهت إليه، ما الذي دفعك للاتجاه نحو التصوير؟
1: دفعني لاتجاه التصوير الشغف عندي، وحب أني أدخل في بدخل تصوير وفوتوغرافي وغيره بعد في عند انتهاء الثانوية.
0: طيب، هل جربت العمل على الكاميرات؟
1: نعم، جربت في فترة قصيرة في أحد الاستديوهات في أب.
0: أجدت العمل؟
1: قليلا، لأن أخذت معها فترة وسافرت.
0: إذن محمد الحميري المبدع في التصوير، شكرا جزيلا لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي هو موسى مانا عبد السلام محمد المشرع، العمر 18 سنة، أدرس في الصف الثاني الثانوي جيم، وموهبتي التقارير الصحفية.
0: في هذا الجانب، ما الذي شجعك الاهتمام بالجانب الإعلامي؟
2: أولا الشكر لأبي ووالدتي وثم لأستاذي أحمد الفاضل.
0: ما هي أهم التقارير التي كتبتها لفعالية المدرسة؟
2: تقاريري هي التقارير اليومية عن نشاطات المدرسة وعن أهميتها وعن تفاعلتها في الأنشطة والمدارس.
0: إذن موسى المشرع المبدع في الكتابة والتقارير الصحفية، شكرا جزيلا لك.
3: السلام عليكم، أنا طالب محمد علي الدومري، ثالث ثانوي مدرسة الجيل، العمر 20 عاما. موهوب الشعر، أكتب الشعر الفصيح والشعر الشعبي أيضا.
0: جميل جدا محمد، هل شاركت في مسابقات أو فعاليات شعرية؟
3: نعم، شاركت في عدة إذاعات في مدرسة الجيل، وأيضا في استضافة في مدرسة الثورة، واستضافة في مدرسة النجاح والميثاق أيضا في مناسبة 30 نوفمبر وعن يوم المعلم.
0: طيب محمد، أسمعنا قصيدة من قصائدك.
3: مما كتبته عن المعلم: المعلم نور يطفئه الجحود، معلمي زادك الرحمن علما ساميا، وجعل بك الأجيال تسمو وتفخر، يا من حملت النور في أزماننا، يا خير من رب النفوس وأرشد، يا قائما بالصبر رغم مشقة، وبصدره ضاق الزمان وجدد، علمت أجيالا ولم تطلب سوى حق كريم لا يباع ويرصد، يا معلم الأجيال خير معلم، علمت جيلا بعد جيل وافد، وبك ارتقى جيلا وعلم بعده جيلا جديدا في المعارف يجهد، أنت المعلم والحياة جميعها دين لفضلك يا عظيم المقصد، أنت الذي تحمي البلاد بكلها كسفينة فوق البحار تحلق، وبمتنها كل تعلم وارتقى، ومن تخلف في الظلام سيقرق. السلام
0: عليكم. محمد الدومري المبدع في الشعر، شكرا جزيلا لك.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي ناصر لطف محمد ناصر العصيمي، العمر 15 سنة، الصف التاسع، الشعبة جيم، موهبتي الشعر الشعبي، أكتب الشعر الشعبي والفصيح.
0: هل سبق لك المشاركة في أي فعالية تربوية أو مسابقات؟

0: الشعر الشعبي، أكتب الشعر الشعبي والفصيح.
1: هل سبق لك المشاركة في أي فعالية تربوية أو مسابقات؟
0: كافة الأحلام.
1: صح لسانك ونتمنى لك التوفيق. إذن ناصر العصيمي المتميز في الشعر، شكرا جزيلا لك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي جلال صالح سالم الحيسي، العمر 16 سنة، الصف التاسع، الشعبة ألف. مواهبي الصوت والإنشاد والإلقاء، وبذلك أتميز في تلاوة القرآن الكريم بعدة أصوات وشيوخ من القراء.
1: يعني ذلك أنك تجيد تقليد أصوات القراء؟
2: نعم، أقلد كم من أصوات. لدي تقريبا ما يقارب 16 صوت.
1: جميل جدا. إذن تقلد أصوات القراء وتهتم أيضا بالتلاوة وجودتها إن شاء الله. طيب، في مجال الإنشاد، ما هي الأنشودة التي تقدمها لنا؟

0: أم الكتاب على لسان القارئ.
1: إذن جلال الحيسي المبدع في تقليد القراء وأيضا في الإنشاد، شكرا جزيلا لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي خليفة علي قائد الشعوري، الصف التاسع، الشعبة الشعبة ألف، العمر 15 سنة. مواهبي الرسم والقرآن الكريم. المواهب الرياضية كرة اليد وكرة القدم.
1: هل شاركت في أي مسابقات أو فعاليات على مستوى المديرية أو المحافظة؟
2: لا، لم أشارك من قبل. يعني شاركت مرة في كرة اليد في الرياضة.
1: طيب، في جانب الرسم، ما هي أحب فنون الرسم التي تحب يعني ريشتك أن تقلدها؟
2: الصور، الإنمي والأشخاص. أحب أن أقلد الأشخاص، يعني الشخصيات المعروفة بين الناس.
1: إذن خليفة علي قائد المبدع في الرسم وفي الجانب الرياضي، شكرا جزيلا لك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي حكيم عبد محمد عبد الأخبر، من محافظة المحويت. موهبتي الإنشاد.
1: ما هي مشاركتك لنا في هذه الفقرة؟
3: وشاركت في جماعة الإعلام لمدرسة الجيل. سأشارك بإنشودة عن العلم.

0: إذن حكيم الأخضر المبدع في الإنشاد، شكرا جزيلا لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي الطالب أنس إبراهيم الحيدم، الصف السابع شعب ألف، العمر 13 سنة، مواهبي وهي الأناشيد وقراءة القرآن الكريم.
0: طيب في جانب الحفظ والتلاوة إلى أين وصلت؟
1: وصلت إلى سورة الشورى.
0: جميل جدا. في جانب الإنشاد ما هي مشاركتك لنا؟
1: شاركت في عدة يعني في عدة

عدة برامج، في عدة إذاعة مدرسية، وهي إذاعة مدارس الجيل وإذاعة مدرسة الأمل الحديثة. حبيبي حبيبي حبيبي محمد رسول الله، حبيبي حبيبي حبيبي عليه صلاة الله، حبيبي حبيبي حبيبي

0: إذن أنس إبراهيم المبدع في الإنشاد، شكرا جزيلا لك. إذن مع ختام اللقاء مع هذه الكوكبة الإبداعية والتي هي جزء فقط من المبدعين في هذه المدرسة، نشكرهم جزيل الشكر، كما نشكر من تعاون في نجاح تسجيل هذه الفقرة مشرف الأنشطة الأستاذ أحمد الضريبي، والشكر كذلك لطلبة الصف التاسع باء لاستضافة لاستضافتهم في صفنا لاستضافتهم لنا في صفهم. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الفقرة الختامية لهذه الحلقة، فقرة هموم وتطلعات إدارية. يسرني في مستهل هذه الفقرة أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد عمران وكيل مدرسة الجيل، فأهلا وسهلا به. أستاذ محمد، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بألف خير وصحة وعافية، وتقبل الله صالح الأعمال مننا ومنكم. أولا أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد الجبري على هذه الاستضافة وعلى هذه المقابلة، ومرحبا بإذاعة مأرب الأولى. أهلا وسهلا بالأستاذ أحمد الجبري، أهلا وسهلا بكم ونشكركم على هذه الاستضافة، وكل عام أنتم بألف صحة وخير وبركة. نشكر إذاعتكم إذاعة مأرب على هذه الاستضافة والمقابلة الآن.
0: في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
1: أنا الأستاذ محمد عمران، محمد عبديها عمران، وكيل مدرسة الجيل، الجيل الأساسية الثانوية، خريج جامعة دمار، بكالوريوس رياضيات. تم تعييني في محافظة المأرب وكيل مدرسة الجيل عام 2021.
0: حدثنا عن نشأة هذه المدرسة وعن مكوناتها.
1: نشأة المدرسة، بنيت هذه المدرسة عام 2021 منظمة الهجرة الدولية وتمويل مركز الملك سلمان حفظه الله ورعاه. ويتكون هذا المبنى مبنى دورين ومبنى إضافي جديد. دولة الكويت أضافت جنب هذا المبنى إضافة بالمناسبة يعني نكس المدرسة، ونحتاج كذلك مبنى مدرسي آخر.
0: حدثنا عن عدد الكوادر الإدارية والمعلمين وكذلك أيضا عدد الطلاب.
1: بالنسبة لعدد الكوادر التعليمية التي تعمل داخل المدرسة، معنا الإداريين 9 إداريين، وكذلك المعلمين والمعلمات في 39 معلم ومعلمة. وأما بالنسبة لأبنائنا الطلاب عددهم حدود 1996 طالبا.
0: لو أتينا إلى أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه إدارة المدرسة، يا ترى ما هي أهم الصعوبات التي تواجهكم؟
1: هناك صعوبات كثيرة، ولا سيما نأخذ منها والأهم اللي هي نقص في الكتب، هذا الحاجة الضرورية، وكذلك نقص في بعض المعلمين ونقص في الفصول الدراسية. وبعض المعوقات مثلا ازدحام الطلاب المتزاحم كثيرا اقتضاء الفصل أو الشعبة، فنرجو يعني إضافة من المانحين ومكتب التربية النظر في هذا المسألة، إضافة مبنى مدرسي لمدرسة الجيل بسبب ازدحام الطلاب ونقص المعلمين، نريد منهم متابعة المستمرة.
0: رغم هذه الصعوبات، ما هي أهم المشاركات المركزية لكم كمدرسة ضمن مدارس مديرية المدينة؟
1: بالنسبة للمشاركات، هناك مشاركات كثيرة، ولكن بنذكر الجزء منها والأهم. معانا مشاركة الأعياد الثورية، مشاركة الكشافة، وكذلك مشاركة المشاركة العلمية سواء كان داخل المدرسة أو خارج المدرسة في المديرية نفسها. وما كذلك معانا المجال الرياضي، هناك يشارك المدرسة بمشاركة باسم الأستاذ أحمد الضريبي الأنشطة والرياضة، هناك شاركنا وجينا بالمركز الثاني بالنسبة لكرة القدم.
0: ما يتعلق بالطموحات والتطلعات التي تسعى إدارة المدرسة إلى تحقيقها رغم كل تلك الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم، إلى ماذا تطمحون؟
1: والله نحن نطمح كإدارة مدرسة الجيل أن يتم أول إنشاء مبنى مدرسي إضافي، وهذه أول خطوة. ثاني خطوة نرجو النظر إلى متابعة المعلمين، نريد من زيادة المعلمين، هناك نقص كثير في المعلمين ونقص كثير في الكتب، كذلك الكتب نريد من مكتب التربية كجهة مختصة وجهة داعمة أن النظر في هذا الجهة كنقص الكتب والمعلمين، وكذلك نريد تجهيز معامل للطلاب، نريد أن نجهزهم تجهيز علمي وثقافي للمستقبل إن شاء الله.
0: رسالة أخيرة تود إرسالها من خلال هذا البرنامج؟
1: رسالتي الأخيرة، نشكركم على هذا الاستضافة، وشكر خاص لإذاعة مغرب، وكذلك شكر خاص للأستاذ أحمد الذي يعني أتاح لنا هذه الفرصة أن نقدم ما هي الطموحات وما هي المعوقات، وكذلك نشكر مكتب التربية المدينة وكذلك مكتب التربية المحافظة على هذا ما قدموه من جهد على نجاح العملية التعليمية. شكرا لكم، وباسمي وباسم إدارة المدرسة مدرسة الجيل نشكر إذاعة مغرب، ونشكرك يا أستاذ أحمد على هذه الإستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ونحن أيضا نشكركم أستاذ محمد، ونتمنى لكم التوفيق في مهامكم وأعمالكم، كما هي أيضا التحية منا لكم ولمدير المدرسة أيضا الأستاذ يوسف هندي. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم.
0: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم ضيفنا الأستاذ محمد عمران، وكيل مدرسة الجيل الأساسية الثانوية، والذي أطلع علينا في هذا اللقاء نيابة عن مدير المدرسة الأستاذ يوسف عمر الأستاذ يوسف هندي، شاكرين لهم تعاونهم ومتمنين لهم التوفيق. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نبض المدارس، هذه الحلقة التي تعتبر الأولى عقب استئناف العام الدراسي الجديد، التي تعتبر الأولى عقب استئناف العام الدراسي بعد إجازة رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك. أشكركم جميعا مستمعينا الكرام، كما أشكر من ساعد وساهم في نجاح تسجيل فقرات هذه الحلقة، مشرف الأنشطة المدرسية الأستاذ أحمد الضريبي، وكذلك الشكر مقدم لإدارة المدرسة ممثلة بالأستاذ يوسف هندي مدير المدرسة، والأستاذ محمد عمران وكيل المدرسة، وكافة الإداريين والمعلمين والمعلمات بمدرسة الجيل الأساسية الثانوية. هذه في الختام تحية عطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الإخراج نصر الأغبس، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الأيام الطيبات المباركات التي هي خير أيام الدنيا. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الركن الخامس. مستمعين الكرام، في الحلقة الماضية تطرقنا إلى مفهوم الحج وإلى أهميته ومكانته في الإسلام وفرضيته، ثم عرجنا إلى تاريخ فرض الحج على المسلمين. في هذه الحلقة مستمعين الكرام سنتحدث وإياكم عن شروط الحج. بعد أن عرفنا أن الحج واجب على كل مسلم ومسلمة، نأتي إلى الإجابة على التساؤل: إذا كان الحج واجبا مرة في العمر على كل مسلم ومسلمة وبشروطه التي سنأتي إليها أيضا، فيا ترى ما هي شروط الحج؟ أما الشرط الأول فهو الإسلام، فلا يجب ولا يصح الحج من كافر. والشرط الثاني هو العقل، فلا يجب على المجنون ولا يصح إن وقع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. الشرط الثالث البلوغ، ويعرف البلوغ بعلاماته أو بوصول سن البلوغ، وإن لم تظهر العلامات فمن بلغ يجب عليه الحج، وبهذا الشرط يخرج الأطفال فالحج لا يجب عليهم، وإذا حج به وليه فهو تطوع وله أجره، فإذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام وينوب عنه وليه فيما لا يقدر عليه كرمي الجمرات، ولوليه الأجر إذا صحبه. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك الأجر. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب على العبد أو الأسير، فإذا حرر العبد أو أطلق سراح الأسير وجب عليه الحج. الشرط الخامس الاستطاعة، لقوله سبحانه وتعالى: من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة نسبية، فالناس تتفاوت فيها وتشمل القدرة المالية والبدنية، فمن قدر بماله وبدنه لزمه الحج، ومن عجز بماله وبدنه سقط عنه، ومن قدر ببدنه وعجز بماله سقط عنه، ومن قدر بماله وعجز ببدنه عجزا دائما يمكنه أن ينيب عنه في أقوال بعض أهل المذاهب. ولا منص من المشاركة كل عام، والمرأة إذا لم تجد محرما أو كانت في عدة من وفاة زوجها سقط عنها، وقبل ذلك إذا وجدت الرفقة المأمونة جاز لها الحج، ومن له عقد عمل يطلب الإذن والترخيص من رب العمل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويدخل في القدرة المالية أن يترك لعياله نفقتهم إلى حين رجوعه، والمرأة لا تطيع زوجها إذا منعها عن حج الفريضة إذا وجدت محرما وليس له منعها، بل الأصل أن يعينها على ذلك. فاعلم إذن أن هناك شروطا للحج إن لم تتحقق في الشخص لم يجب عليه الحج، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. قال الإمام ابن قدامة: ولا يعلم في هذا كله أي اختلاف.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم. ومن المسائل المهمة في شروط الحج أن الصبي والمجنون ليس بمكلفين، وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. وأما العبد ولم يعد هناك عبيد اليوم، فلا يجب عليه، لأنه عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة وغيره، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه الحج كالجهاد. وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداؤه، ولا يوجب قضاء، وغير المستطيع لا يجب عليه، لأن الله تعالى خصص المستطيع بالإجاب، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والاستطاعة هي القدرة على الزاد والراحلة وصحة البدن وأمن الطريق وإمكان المسير، هذا للرجل والمرأة، ويضاف للمرأة وجود زوج أو محرم يصحبها. وهذه الشروط الإجمالية مستمعين الكرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فمنها ما هو شرط للوجوب والصحة، وهو الإسلام والعقل، فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما، فليس من أهل العبادات. ومنها ما هو شرط للصحة فقط، كأن يكون الحج في أشهر الحج وفي أماكن الحج المحددة من الشرع، فإن خالفها لم تصح. ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء، وهو البلوغ والحرية، فلو حج الصبي والعبد صح الحج منهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام. ويضاف إلى الشروط الإجزاء الأداء بنفسه، فإن قدر على ذلك واستكمل شروط الحج فلا يوكل غيره بالحج عنه إذا كان صحيحا، ولا يحج عنه غيره لإجزائه أن يكون قد حج عن نفسه. ولا يلزم في جانب القدرة أن تضحي بما تشتغل به أو الأداة التي تتمكن منها من كسب رزقك لكي تكون مستطيعا، فلا يترتب على ذلك ما يؤدي إلى نقص المال أو نقص الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. والمراد بالحاجات الأصلية ما يحتاج إليه الإنسان في حياته كثيرا ويشق عليه الاستغناء عنه، مثل كتب العلم لطالب العلم فلا تقول له بع كتبك وحج بثمنها، وكذلك السيارة التي يحتاج إليها لأنه لا تقول له بعها وحج بثمنها، لكن لو كانت عنده سيارتان وهو لا يحتاج إلى إحداهما فلا مشكلة. وكذلك الصائغ لا يلزمه أن يبيع آلة الصنعة التي يحتاج إليها أو الأدوات التي يعمل بها. وكذلك أيضا الحاجة إلى النكاح، فإذا كان محتاجا إلى الزواج فإنه أولى من الحج. إذن فالمراد الاستطاعة المالية، أن يفضل عنده ما يكفيه للحج بعد قضاء الديون والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، فمن كان مستطيعا ببدنه وماله وجب عليه المبادرة بالحج، ومن كان غير مستطيع ببدنه وماله، أو كان مستطيعا ببدنه ولكنه فقير لا مال له، أو لا يكفيه المال لحاجته فلا يجب عليه الحج. ومن كان مستطيعا بماله غير أنه لا يستطيع ببدنه نظرنا، فإذا كان عجزه يرجى زواله كمريض يرجى شفاء مرضه، فإنه ينتظر حتى يشفيه الله ثم يحج. وإن كان عجزه لا يرجى زواله كمريض بمرض مزمن لا يستطيع معه الذهاب إلى الحج، فهذا يجب عليه أن يقيم من يحج عنه، ولا يسقط عنه الحج لعدم استطاعته ببدنه إذا كان مستطيعا بماله. والدليل على ذلك ما رواه البخاري أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أي لا يستطيع أن يركب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فأقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قولها أن الحج فرض على أبيها، مع أنه لا يستطيع الحج ببدنه.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم الركن الخامس. تحدثنا فيما سبق من الوقت عن بعض شروط الحج، ومن الأمور المهمة في شروط الحج أيضا أنه يشترط لوجوب الحج على المرأة أن يكون لها محرم، ولا يحل لها أن تسافر للحج فرضا كان أو نفلا إلا مع ذي محرم، إلا في بعض الحالات التي قد تضطر إليها مما أجازه أهل العلم أو بعض أهل العلم من جواز ذهابها إذا كانت الرفقة مؤتمنة، والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وزوج الأخت أو زوج الخالة أو العمة ليس من المحارم. وبعض النساء تتساهل فتسافر مع أختها أو أخ زوج أختها أو مع خالتها، وهذا حرام لأن زوج أختها أو زوج خالتها ليس من محارمها، إلا في حالة أمن الرفقة فإنه في بعض الحالات وللضرورة أجاز بعض أهل العلم ذلك. والأولى والأفضل ألا تسافر المرأة إلى حج بيت الله الحرام إلا مع ذي محرم. ويشترط في المحرم مستمعين الكرام أن يكون عاقلا بالغا، لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة وصيانتها، والصبي والمجنون لا يحصل منهما ذلك. فإذا لم يوجد للمرأة محرم أو وجد ولكن امتنع من السفر معها فلا يجب عليها الحج. وليس من شروط الوجوب على المرأة إذن زوجها، بل يجب عليها الحج إذا توفرت شروط الوجوب ولو لم يأذن الزوج في حج الفريضة. ولهذا قال العلماء حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب، وهذا في حج الفريضة. أما النافلة فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الزوج لو له منع زوجته من حج النافلة، لأنه حق الزوج واجب عليها فلا تفوته بما لا يجب عليها. إذن هكذا عرفنا وإياكم مستمعين الأكارم هذه الشروط المهمة من شروط وجوب الحج، وعرفنا تفصيلاتها والفرق بين ما هو شرط وجوب وشرط صحة أو شرط إجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يبلغنا ربنا حج بيته الحرام بإذنه سبحانه وتعالى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيت الله الحرام وأن يعودوا سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور، وأن يجزي خيرا كل الجهات والمختصين القائمين على تنظيم وترتيب الحج، حتى يتمكن حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بأمن ويسر وسهولة. في الختام مستمعينا أشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم، وهذه تحية عاطرة مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج نصر الأغبس. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك، وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب. اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

موج نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يجدد التزام الدولة بإغلاق كامل ملف المحتجزين.

رئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة رئيس الفريق هادي هيج، واستمع رئيس مجلس القيادة من الوفد الحكومي إلى إحاطة موجزة حول نتائج الملفات والمفاوضات التي انعقدت جولتها الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة، وأفضت إلى اتفاق بالإفراج عن 1750 محتجزا ومختطفا. وبارك رئيس مجلس القيادة الاتفاق الإنساني مهنئا عائلات المحتجزين والمخفين والمعتقلين بهذه الخطوة المهمة إلى طريق لم الشم باعتبارها أولوية إنسانية ووطنية. وأشاد فخامة الرئيس بالروح الوطنية والإنسانية والمسؤولية العالية التي تعمل بها أو يعمل بها الفريق الحكومي المفاوض مع هذا الملف كواحد من أحد الملفات ارتباطا بمعاناة الآلاف الأسر اليمنية. وأكد الرئيس أن التوصل إلى هذا الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تبعث الأمل في نفوس العائلات، وتؤكد أن العمل الجاد والمسؤول قادر على تحقيق نتائج ملموسة رغم تعقيدات المشهد، مشيرا إلى أن الدولة اليمنية تنظر إلى جميع المحتجزين في مختلف في أركان الاحتجاز بما فيهم أولئك المغرر بهم من جانب الميليشيات باعتبارهم مواطنين يمنيين تقع مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم وإعادة تأهيلهم على عاتق الدولة. وجدد رئيس مجلس القيادة التزام المجلس والحكومة بالمضي قدما نحو إغلاق هذا الملف الإنساني بصورة كاملة والعمل على تصفير ملف المحتجزين والمخفين قسرا في مختلف مناطق البلاد. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي في قصر معشيق بالعاصمة المؤقتة عدن وفدا أممي برئاسة مستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أنتوني هايو أرد. وأكد الصبيحي حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على استمرار التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة بما يساهم في دعم جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشددا على أن مجلس القيادة يتضع إلى سلام عادل وآمن ومستدام يضمن استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن أمن اليمن يمثل ركيزة أساسية من ركائز أمن المنطقة، وأن أي اضطرابات تشهدها الساحة اليمنية تنعكس بصورة مباشرة على الأمن الإقليمي والدولي. وقد قال عضو مجلس القيادة على أن المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤوليته والضغط على النظام الإيراني. وأضاف الصبيحي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لا تؤمن بخيار السلام ولا ترغب في الوصول إلى أي اتفاق حقيقي ينهي وينهى الأزمة الإنسانية اليمنية. وأكد صبيحي مجددا تماسك القيادة السياسية بالمرجعات الثلاث أو المرجعيات الثلاث الأساسية المتمثلة في المبادرات الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات صلة، وفي مقدمتها القرار 2216 باعتبارها مرتكزات أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل. من جانبها عبر المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن عن تقديره للتعاون القائم مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. أصدرت دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنداني القرار رقم 7 لسنة 2026 بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي. وستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، وتعتبر الجهة الفنية والاستثمارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة وتذليل العقبات أمامها.
ومنحت المادة الثانية من القرار الوحدة صلاحية تنفيذها ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة.

0: وتشمل تقديم الدعم الفني للسلطات المتقاعدة والإشراف على كافة مراحل حياة المشاريع ابتداء من تحديدها وتقييم جداولها وهيكلتها وصولا إلى إجراءات المشتريات والواردات وأيضا التعاقدات ومتابعة التنفيذ الميداني. وشدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرة المؤسسية وتعزيز كفاءة الشراكة المحلية عبر برنامج تدريبي تخصصي وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة. وكما أنطي بالوحدة دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات لضمان تدفق البيانات والإفصاح عنها والتزاماتها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى لجنة الشراكة لتحديد القضايا التي تتطلب تدخلات عليا. ويأتي هذا القرار ليعكس رؤية الحكومة في ترتيبات أولويات التنمية الوطنية والمالية العامة، حيث كلفت الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها، بما يضمن موائمة الاستثمارات مع احتياجات الملحة للمصالح العامة. ومن المتوقع أن ينعكس إنشاء وحدة شركة بين القطاعين العام والخاص ونجاحها في تحفيز وتأمين استثمارات القطاع الخاص، بما يؤدي إلى تحرك عاجل للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة العامة، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها. اطلع وزير المالية مروان بن غانم على مستوى سير العمل في رئاسة مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن وجهود تطوير الأداء الجمركي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الجمركية. وعقد وزير المالية بن غانم اجتماعا موسعا ضم رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي وعددا من وكلاء المصالح ومدراء العموم بمختلف إدارات والقطاعات الجمركية. وأعرب بن غانم عن تقديره لجهود رئاسة المصلحة وكافة منتسبيها في سبيل تنمية الإيرادات وتطوير عملية الضبط الجمركي، مشيدا بتحديث البنية التحتية وخصوصا تطوير المنافذ والمكاتب الجمركية والاهتمام الكبير في بناء القدرات الجمركية وحماية الأمن القومي والاقتصادي من خلال التصعيد لعمليات التهريب. أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الولي أهمية تكثيف الحملات الميدانية الرقابية على مستوى الأسواق ومراجعة قوائم الأسعار المحدثة بصورة دورية، بما يساهم في حماية المستهلك وتحقيق التنموي. وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا بالعاصمة المؤقتة عدن لمناقشة المستجدات المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الأساسية وآلية تعزيز الرقابة الميدانية وضبط الأسواق في مختلف المحافظات بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأكد الاجتماع على أهمية الرفع المنتظم من قوائم الأسعار من مكتب الوزارة في المحافظات وتزويد ديوان عام الوزارة بالبيانات والمعلومات الدقيقة والمحادثة، بما يعزز كفاءة الأداء الرقابي ويساهم في اتخاذ القرارات المناسبة لضبط الأسواق. وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم، وذلك ضمن مشاركة البرنامج في الدورة 12 من المنتدى الحضاري العالمي المنعقد في جمهورية أذربيجان في إطار جهود المملكة لدعم التنمية الحضارية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الجمهورية اليمنية. وتهدف المرحلة من المشروع إلى إعادة تأهيل 760 وحدة سكنية لمحدودي الدخل وتوفير البيئة السكنية الملائمة للأسر اليمنية من خلال إعادة تأهيل المنازل المتضررة وتحسين مرافقها، إلى جانب تعزيز التمسك الاجتماعي وبناء القدرات المؤسسية وتوفير فرص لسبل العيش عبر التدريب المهني. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يجدد التزام الدولة بإغلاق كامل ملف المحتجزين. عضو مجلس القيادة محمود الصباحي يستقبل وفدا أمميا في عدن. تدشين مرحلة اقتصادية جديدة. ورئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.
1: معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: اشغلتوني واشغلتم حالي.
4: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
5: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
3: مالي روحي تخرج من الجدار.
5: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
3: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
5: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
3: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
5: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
3: لا ما سمعتوش.
5: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهال.
3: هي مال طيب مسموض المول
5: اسمه جاليريا مول.
3: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزياده.
5: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
3: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوه قبل الزحمه. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصريه والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
5: للملابس والاقمشه والاكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
7: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات، برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

إن الرقي بالأخلاق ونمو الفضائل وإزالة الرذائل في الإنسان تعد من أسمى وظائف المساجد وأكثرها نشراً، فإن الله تعالى خلق الإنسان لنشر أخلاق الطاعة الذي يترك تأثيره الإيجابي على الرقي بالفرد والمجتمع، فإن نشر هذه الأخلاق وبناء المدينة الفاضلة على أسس التقوى الإلهي طوال التاريخ كان محط اهتمام العارفين والمؤمنين، وبمساعدة النورانية والقداسة المعنوية للمساجد يحققون ذلك الهدف. وفقا لهذه الوظيفة للمسجد، فإنه يعتبر معراجا للعابدين ومسجدا للمؤمنين ودائرة للسير العرفاني ومركزا للاعتكاف ومحلا لتهذيب نفوس المتقين.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. من أبغض الأخلاق خلق الحسد، الحقد، البغضاء، الغل، وهذه كلها مفردات مكروهة حرمها الإسلام، لأنها أول ذنب عصي الله به في الأرض. الحسد، الحقد، الغل، البغضاء، هذه تدمر أصحابها، هذه تقضي على من يحملونها، هذه تتسبب في غضب الرب سبحانه وتعالى. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. البغضاء هي الحالقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحسد والبغضاء لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم، إذن الإسلام عندما حذرنا من هذا الخلق دعانا إلى قيمة راقية، قيمة عظيمة، قيمة سامية، وهي قيمة الحب. الله أكبر. بالحب تبنى الحياة، بالحب تكون الحياة متعة، بالحب تكون الحياة جنة، بالحب تكون الحياة رائعة، الحياة جميلة، الحياة قرة عين لهذا الإنسان. لولا الحب ما كان هناك حياة سعيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحب ونشر الحب وعلم الحب وبين أن هذا الحب إكسير الحياة، ولا بد أن تمتلئ القلوب بالحب. ولهذا رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة وفي الأخوة وفي المودة حتى بلغ الصحابة أعلى درجات هذا الحب. نعم، أقل درجة من درجات الإخاء هي أن يعني لا يكون في صدرك غل على مسلم، هذه أقل درجة. الدرجة التي بعدها أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الدرجة العليا وهي أن تؤثر من تحب على نفسك، وهذه هي الدرجة التي بلغها الصحابة. نعم، قال الله فيهم يحبون من هاجر إليهم. الله أكبر. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، هذه أعلى درجات الحب، أن تؤثر الآخر على نفسك وأن تكون صاحب إيثار وصاحب عطاء وصاحب كرم. ولهذا مدح الله الذين يأتون من بعد الصحابة بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هكذا المؤمن يثني على من قبله، ليس كما نسمع هؤلاء الذين يسبون الصحابة أو يطعنون فيهم. أمرنا الله بأن نستغفر للصحابة وأن ندعو لهم لأنهم سبقونا بالإيمان، وأيضا من سبقنا في الدين، وهؤلاء يسبونهم ويشتمونهم. ولهذا هؤلاء لم يعرفوا هذه القيمة، قيمة الحب. قيمة الحب بها تبنى الحياة، قيمة الود بها يكون الإنسان موفق. والله الذي لا إله غيره ما عاش حاسد مطمئن أبدا، وإنما يعيش الحاسد أو الحاقد أو المبغض حياة جحيم، لأنه أول من يتأثر هو. قال الشاعر لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وقال آخر ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري إلى من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. إذن لا نحسد، لابد أن نكون محبين وأن ننشر الحب وأن نعيش بالحب وأن نعطي الحب للوالدين والأقربين والزوجة والأولاد، فهذا مما أمرنا الله به تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الله أكبر. طريق الجنة طريق الحب، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن
الله جل وعلا يحب المتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتباذلين فيه. أي رب العالمين أوجب الحب لمن يحب أخاه، وما تحاب اثنان في الله إلا كان أشدهما حبا لأخيه أكثرهما مكانة عند الله تبارك وتعالى. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الأخ أخاه أن يخبره أنه يحبه، وبين أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني أوثق عرى الإيمان التي بها تدوم الحياة، أوثق عرى الإيمان التي بها يتعبد الله تبارك وتعالى. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم أن الحب سبب من أسباب الحصول على حلاوة الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا الذي بلغ بالصحابة تلك الدرجة العالية، أنهم جعلوا قلوبهم ممتلئة بالحب للأمة وللبشر، فنفع الله بهم. ولهذا ينبغي علينا أيها الأحبة أن نحارب ثقافة البغض، ثقافة الحقد، ثقافة الغل، ثقافة الحسد، وأن ننشر ثقافة الحب. ابذل الحب لزوجتك وأشعرها بالحنان وبالعطف، ابذل الحب لابنتك ولابنك وغطي تلك العاطفة الجياشة واشبعهم عاطفيا. إذا لم تشبعهم عاطفيا قد ربما يبحثوا عن من يشبع تلك العاطفة، وقد ربما تكون ابنتك أو ولدك عبارة عن ضحية بيد الذئاب البشرية التي تعطيهم من طرف اللسان حلاوة ثم بعد ذلك تندم، وقد ربما أنت السبب لأنك لم تشبع تلك العاطفة. فاغمرهم بالحب أبنائك، واغمر من حولك بالحب، لأن الإسلام أمرنا بذلك أيضا. وأيضا الحب للناس بقدر الحب الذي في قلبك يحبك الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لا يتم الإيمان إلا بالحب، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، ولقد ضرب الصحابة أروع الأمثال في الحب وفي العطاء، فقد كانوا يتنافسون في حبهم لبعضهم البعض، وفي إيثارهم لبعضهم البعض، وفي تفقدهم لبعضهم البعض، حتى ضرب بهم المثل في الأخوة أنهم كانوا يتوارثون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة بنى المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار حتى كانوا يتوارثون، أي الأخ يرث أخاه الذي ليس من أمه ولا من أبيه. فهذه الدرجة العالية من المحبة والأخوة جعلتهم من أقوى الناس. ولهذا أيها الأحبة لا بد من نشر ثقافة الحب، فبالحب نحيا وبالود والإخاء تسود المحبة والصفاء. طلقوا الحسد والغل والبغضاء تسعد، فبالحب نرتقي وبالحب نسمو وبالحب تكون الحياة أجمل. جعلنا الله وإياكم ممن ينشرون ثقافة الحب والإخاء والمحبة والصفاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. جامع الجند يعتبر المسجد الأكثر قدماً في اليمن، وهو الأول، ويوجد في مدينة الجند، شيد في صدر الإسلام، بناه معاذ ابن جبل الأنصاري حين بعثه نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلم أهلها أمور وأحكام الدين ويقضي بينهم فيما اختلفوا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية سنة 6 للهجرة، وقيل في السنة 9 للهجرة. ثم أعاد الحسين ابن سلامة بناء الجامع، ويقال أن الحاكم الصليحي المفضل ابن أبي البركات هو الآخر قام بأعمال إنشائية بالجامع. ثم أعاد الحاكم الأيوبي سيف الدين التابك سنقر بناءه في العام 575 للهجرة، مضيفا إلى المبنى الرواق الجنوبي والرواقين الجانبيين والصحنين الواقعين بالحرم. يعد هذا الجامع من المواقع الدينية المهمة في محافظة تعز، إذ لا يبعد عن مدينة تعز سوى 20 كيلومتر إلى الشمال الشرقي، سمي بهذا الاسم نسبة إلى مخلاف الجند. ويعرف هذا الجامع أيضا باسم جامع معاذ نسبة إلى مؤسسه الصحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله عنه، الذي أرسله النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وعند وصوله قام ببناء المسجد، واجتمع ببني الأسود الذين كان لهم رياسة الجند في أول جمعة من رجب، فوعظهم وصلى بهم، فكانت أول جمعة تقام في اليمن. والجامع الحالي مستطيل الشكل، طوله من الخارج 65 مترا وعرضه 43 مترا، يحيطه سور تتوجه 144 شرفة مسننة. وأما تخطيطه العام فيتكون من صحن مكشوف طوله 35.5 في 25.5 متر، وضع فيه عمود مربع ارتفاعه حوالي 2 متر، يستخدم كمزولة لتحديد أوقات الصلاة، وتحيط به 4 أروقة أعمقها رواق القبلة الذي يتألف من 4 أساكيب، ويزين جدار القبلة فيه محرابان وضع بينهما منبر خشبي. يعد تحفة فنية غنية بالزخارف محفورة ومخرمة ومجمعة، وهو من المنابر الباقية التي ترجع إلى زمن طغتكين ابن أيوب في الربع الأخير من القرن السادس للهجرة. وتكمن أهميته في أنه يعد حلقة الوصل بين طراز المنابر المبكرة ومنابر اليمن في المدة اللاحقة، أي الرسولية والطاهرية. وتشغل المئذنة جزءا من الزاوية الجنوبية الغربية، وهي تتكون من جزء سفلي اسطواني يعلوه شكل مثمن، فوقه شكل مسدس، ويتوج المئذنة من أعلى قبة. وتم توسعة المسجد من قبل الملك الظافر عامر ابن عبد الوهاب الطاهري في العام 1503 ميلادية، وما زال اللوح الخشبي المذكور مدون في بوابة المسجد. ويبرز إلى جانب المئذنة لوح من الحجر كتب عليه اسم السلطان عامر ابن عبد الوهاب، بالإضافة إلى ألواح أخرى سجلت عليها التجديدات المتلاحقة التي جرت على هذا الجامع عبر الحقب التاريخية المختلفة.

0: مستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات. دمتم في خير.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف الحال؟
2: الله يبقيك، كيف حالك؟
1: الله يسلمك. شفت الشارع كيف الزحمة؟
2: اي نعم، أمة لا إله إلا الله في مأرب.
1: اي نعم،
2: وكلما زادت الناس زادت معها السيارات، ويا شوارع رحبي.
1: المشكلة مش في السيارات يا أخي.
2: كيف مش في السيارات؟ ها في إيش؟
1: المشكلة في نحنا
2: يا أخي، لو كان عددها قليل ما كان شي زحمة.
1: لا لا بالعكس، صدقني عددها قليل مقارنة بالسيارات في شوارع المدن المتقدمة.
2: الساعة زحمة عند ذولا ذي قلت أعظم من عندنا.
1: لا يا رجال، مستحيل تشوف شي من ذا الكلام.
2: يعني لسنا الوحيدين لكننا الأفضل.
1: يا أخي عندنا زحمات ومساببة ومشاتمة ومخالفات وتجاوزات، أحيانا تكون هي السبب في الحوادث.
2: طيب إيش السبب برأيك؟
1: يا مالي، أن كل واحد همه نفسه، كل واحد يشتي يصل إلى حيث يشتي بسرعة.
2: ما هذا الناس كلها ما تحب تتأخر.
1: نعم نعم، لكن مش على حساب الآخرين،
2: كل يشحط نفسه.
1: المشكلة كل واحد يقول ما مستعجل الله ويشتي يتخارج من الزحمة، كيف بتخارج؟
2: المهم يعتمها قدام وبات خارج،
1: ولو على حساب غيره.
2: إيه بالله.
1: المشكلة يا أخي إنه لا عاد بات خارج، لا أنا ولا أنت بهذه الطريقة.
2: أي طريقة؟
1: هذه دي تقول المداحشة والتجاوزات الخاطئة وعكس الخط، خلك من المكالمات السواقين وهم واقفين في الخط وغيرها وغيرها.
2: طيب إيش يعمل؟ يجنب لهم الناس يزعوه أو كيف؟ ولا علشان يقولوا ونعم، ولا كثر الله خيرك، ولا بيض وجهه؟
1: قلب حجر في مسنده.
2: لا لا، يصرفوا من هذا الكلام الزين ويجزعوا وانت تضوي معبي جمايل.
1: لا لا يا ذاك، لكن لو تغلغل النظام في نفوسنا ما كانت أخرت سيارة ساعة في الشارع.
2: إيش من نظام؟ إذا التزمت به تبطي.
1: نقول لك لو تغلغل النظام في نفوسنا كلنا، ومثل ما أنت مستعجل أنا مستعجل ومعي عمل مثلك تماما ومواعيد ومن ذا الشيء.
2: قال لك نظام، وكيف بنطبق النظام يا صاحبي؟
1: لما نريد الآخرين ما نريد لأنفسنا.
2: الحاصل لك قد هي زحمة عندنا واصل، وعاد الأعياد يا ساتر.
1: إيه نعم، على ما أنت ذكرت تزاحم في الشوارع الرئيسية والمداخل،
2: وأحيانا نروح شارع ثاني من شان نتخارج ونجي ونقد خلق الله ملانا.
1: إيه، وعاد بعضهم يوقف لك سيارته في الشارع وينزل يتبضع ويتقضى ويرجع، والشارع كأنه موقف سيارات مسوي.
2: هاقولها لنفسك، عارك تقول نظام وخل غيرك يجع.
1: لا يا أبو عمار، لو كل واحد التزم بهذا الشيء واحترم نفسه والناس واحترم القانون إن الأمور سهلة وطيبة.
2: ما لا عاد لها حلول بهذا الشيء يا سهلته.
1: ومن هنا نوجه رسالتنا للكل بأن عليهم الالتزام بالأدبيات والقوانين، خصوصا في هذه الأيام، تجنبوا للحوادث والعرقلات الآخرين.
3: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب. من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
5: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
4: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
5: إذاعة مأرب على التردد
4: 89.5 و87.5،
5: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
4: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
6: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة.

أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد من برنامجكم من محراب النبوة. وحديثي معكم في هذا اللقاء المبارك عن صفة عظيمة وخصلة كريمة لا يقوى على حملها إلا المتقون الأبرار، الصادقون الأخيار، المجاهدون لأنفسهم في ذات الله، المراقبون له في السر والإعلان، ألا وهي صفة الأمانة. فبالأمانة تحفظ حرمات الله وتصان حقوق عباد الله. الأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب في سورة الشعراء يخبرنا الله عز وجل أن كل رسول من هؤلاء قد قال لقومه: إني لكم رسول أمين. وأشهر من اتصف بالأمانة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياته قبل بعثته وبعدها. أما أمانته قبل البعثة فقد عرف بين قومه قبل البعثة بالأمين ولقب به. فها هي القبائل من قريش لما بنت الكعبة حتى بلغ البنيان موضع الركن اختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون القبيلة الأخرى، حتى تخالفوا وأعدوا للقتال. فمكثت قريش على ذلك 4 ليالي أو 5، ثم تشاوروا في الأمر، فأشار أحدهم بأن يكون أول من يدخل من باب المسجد هو الذي يقضي بين القبائل في هذا الأمر، ففعلوا، فكان صلى الله عليه وسلم أول داخل عليهم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال عليه الصلاة والسلام: هلم إلي ثوبا، فأتي به، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغ به موضعه وضعه هو بيده ثم بنى عليه. ولقد كان السبب في زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها هو الأمانة، فقد تاجر صلى الله عليه وسلم في مال خديجة قبل البعثة، وقد اتصف في تجارته بصدق الحديث وعظيم الأمانة. يقول ابن الأثير في هذا الصدد: فلما بلغها، أي خديجة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحديث وعظيم الأمانة وكرم الأخلاق، أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره مع غلامها ميسرة، فأجابها وخرج مع ميسرة. ولما عاد إلى مكة وقص عليها ميسرة أخبار محمد صلى الله عليه وسلم، قررت الزواج به. أيها المستمعون الكرام، والمواقف التي تدل على أمانته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هي كثيرة أن تحصى. وأما أمانته بعد البعثة فقد أدى الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة الكبرى التي تكفل بها، وهي الرسالة، أداها أعظم ما يكون الأداء، وتحمل في سبيلها أعظم أنواع المشاق. وقد شهد له العدو قبل الصديق، شهد على أمانته. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في حوار أبي سفيان قبل إسلامه مع هرقل، حيث قال هرقل: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. وفي موضع آخر يقول هرقل: وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أداء الأمانات والودائع للناس، حتى في

0: المصعب وأهلك الأوقات، فها هي قريش تودع عنده أموالها أمانة لما يتوسمون فيه من هذه الصفة، وها هو صلى الله عليه وسلم يخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، فماذا يفعل في أمانات الناس التي عنده؟ قال لعلي رضي الله عنه: نم على فراشي واتشح ببردي الأخضر فنم فيه، فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه، وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانة. ولما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا، بعثوا رجلين من قريش إلى النجاشي ليردهم عليهم، وبعثوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من مكة، وطلبوا من النجاشي أن يردهم إليهم. فأرسل النجاشي للمسلمين. قالت أم سلمة: لما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل الذي جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم به قومكم، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لتوحيده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، ويأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى، وأن نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. قالت: فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى خضلت مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، فانطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكم ولا يكادون. أيها المستمعون الكرام، في هذا الحديث العظيم الذي حدث للصحابة رضي الله عنهم مع النجاشي ملك الحبشة، دليل واضح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا وأمينا وعفيفا، وكان يأمر بمكارم الأخلاق ويدعو إلى الفضيلة وترك الرذيلة، فقد شهد بذلك ابن عمه بمحفل جامع من المسلمين والمشركين، ولم يعترض عليه أحد، ولم يكذب جعفرا أحد، بل أقروه جميعا بحضرة ملك الحبشة. وفي هذا دليل واضح على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق أمانته، وأنه أفضل الناس أخلاقا، وأن ما جاء به هو الحق من عند ربه. المستمعون الأفاضل، لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم وعلم أمته الأمانة في جميع شؤونهم، فعلمهم أن من ائتمن على شيء وجب عليه أن يحفظه وأن يرده إلى أهله، ولا يستعمله إلا بإذن صاحبه وإلا كان خائنا. وعلمهم أن من ائتمن على سر وجب عليه أن يكتمه وأن لا يفشيه، وخاصة بين الزوجين. فقد روى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. رواه مسلم. وعلمهم أن المشورة أمانة، فإذا استشار المؤمن أخاه في أمر وجب أن ينصح له بما هو خير له، كما روى أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، أي أمين على ما سئل فيه، وإذا لم ينصح فيما هو خير فهو خائن، كما روى أبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان. ومما يتنافى مع الأمانة أن يموه الشخص على من يثق به ويكذب عليه ويضلله. أيها المستمعون الكرام، وعلم صلى الله عليه وسلم أمته وصحابته أن الشركة بين الشريكين أمانة عند كل واحد منهما، كما روى أبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. وعلمهم أن الإمام مؤتمن، وأن الرجل مؤتمن على أهله، وكل من ولي أمرا فهو أمين عليه، كما روى البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مستمعي الأكارم، لقد امتدح الله تعالى المؤمنين بصفة الأمانة فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالمؤمن الحق من ائتمن على مال فحفظه، أو على سر فكتمه، أو على عرض فصانه، أو على حق فوفاه. المؤمن الحق من يرعى أمانة ربه فلا يهمل أمره، ولا يرتكب نهيه، ولا يغير قوله، ولا يبدل شرعه. ولا شك أن من هذه صفته فهو عن نفسه راض، والناس عنه راضون، والله سبحانه يشمله برحمته وإحسانه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوه.
2: هي ملف طيب مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
7: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
8: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نفحات الحج. مرحبا بكم مجددا مستمعينا إلى هذه الحلقة التي هي بعنوان الحج الولادة الجديدة. الحج إذن ولادة جديدة، حياة جديدة، إيمان جديد. فما هو سر هذه العبادة مستمعينا؟ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات. وكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول من الروح الذي ألقي إليه. إن للإنسان حياتين، الأولى بيولوجية تبدأ لحظة وجوده جنينا في رحم أمه وتنتهي وقت مغادرته الدنيا، فبين الحياة والوفاة أكل وشرب ونوم ويقظة، شغل وبطالة، عافية وسقم، زواج وإنجاب. وأما الحياة الثانية فهي الحياة الإيمانية، وتبدأ يوم يباشر الإيمان بشاشة قلب الإنسان، يوم يشهد حقا وصدقا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يوم يجعل نفسه وقفا لله مستسلما لأمره راضيا بقضائه وقافا عند حدوده. هذه الحياة الإيمانية ينتابها ما ينتاب الحياة البيولوجية من أسقام ووهن وكسل، وكما أن للأمراض الجسدية أدويتها فكذلك لأمراض الروح الأدوية الشافية والوصفات الواقية. إنها العبادات: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام يرفع منسوب التقوى، الزكاة تطهر من البخل والشح والأنانية، والحج الركن الخامس الذي مهما عددنا آثاره التربوية لن نحصيها. وفي هذه الحلقة مستمعينا سنتطرق لبعضها. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن مستمعينا الأعزاء، الحج ولادة جديدة، حياة جديدة، إيمان جديد. فما هو سر هذه العبادة؟ وما هي القيم التي يزرعها في قلب الإنسان تجدد خلاياه الإيمانية فيغدو كأنه مولود جديد؟ أولا، الحج استجابة لأذان إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى لسيدنا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقف إبراهيم في مكان غير ذي زرع، لم يكن أحد يسمعه، أمره الله تعالى بالأذان فأذن. كان الله عز وجل يقول له: عليك الأذان وعلينا البلاغ. وكان من قدر الله وقدرته أن بلغت دعوة إبراهيم مسامع الناس من المشرق إلى المغرب. منذ ذلك الوقت إلى قيام الساعة، فترى كل حاج يجيب داعي الله قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية هي عنوان الإخلاص، عنوان توحيد رب العالمين وعدم الإشراك به نية وقولا وعملا، كما في حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، رواه مسلم. ثانيا، خذوا عني مناسككم. إن مدرسة الحج تربي الفرد على الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما يأتي وما يذر، فكثيرة هي المناسك التي لا نعلم الحكمة من ورائها، هي توقيفية نفعلها اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولعل موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكشف عن أهمية الاتباع في هذه المناسك، فقد روى البخاري عن عمر بن الخطاب أنه عندما استلم الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت النبي استلمك ما استلمتك. يستلم عمر الحجر ويكشف عن نيته اتباع المصطفى وإن لم يظهر له المقصد. ثالثا، وحدة الأمة. إن شعيرة الحج مستمعين الأكارم تربي على استشعار الأخوة الإسلامية من خلال لقاء الحاج بإخوانه من شتى بقاع الأرض. الناس هناك سواسية، لباسهم واحد، أعمالهم وشعائرهم واحدة، قبلتهم واحدة، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لغني على فقير،
كلهم تجمعهم وحدة المشاعر، وحدة الشعائر، وحدة الهدف والقصد. ما أحوجنا أفرادا وجماعات إلى فقه هذه الرسائل التربوية العميقة في زمن غدت أمتنا قصعة تداعى إليها أكلتها، وما جرأهم عليها إلا ضعف وتصدع الجبهة الداخلية واشتعال نيران الطائفية الهوجاء شرقا وغربا. فهل من عودة إلى ثقافة الجسد الواحد التي قال فيها رسول الله عن النعمان بن بشير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رابعا، ترويض النفس على الصبر وبذل الخير. قديما كان الناس يحجون على أرجلهم أو ممتطين دوابهم، يقطعون المسافات الطوال، منهم من يموت قبل أن يصل إلى بغيته، قد تستغرق رحلة الحج سنة أو أكثر. لذلك كان الحاج عندما يريد الخروج يودع وداعا حارا، لأنه قد لا يعود من هذه الرحلة الشاقة. أما الآن فالرحلة غدت أسهل، ما هي إلا ساعات فيجد الحاج نفسه بأرض مكة. لكن ورغم تحسن الظروف فالحاجة إلى ضبط النفس والصبر كبيرة في مكان محدود يضم ملايين الحجاج. لا بد للإنسان أن يستدعي صبره حلمه، صفحه، تسامحه وإيثاره، بل وكرمه وبذله وإحسانه. إن الحج رحلة تسفر عن أخلاق الرجال. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. خامسا، تعميق التقوى. منذ بداية الحج والمسلم يراقب الله ويلزم باب التقوى، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، قصده لله، دعاؤه لله في زحام الطواف مع ألوف من الناس، يغض بصره ويحفظ قلبه وجوارحه عما لا يحل. ما أحوجنا إلى هذه الشفافية الشعورية والحساسية الإيمانية، وما أحوجنا إلى التقوى تؤطر علاقتنا الأسرية العملية والاجتماعية، إذ كلما عمق الإنسان التقوى في قلبه كلما غدا أكثر إخلاصا لرب العالمين، أكثر إتقانا في عمله، وأكثر جاذبية في أخلاقه. سادسا، الأسرة الإبراهيمية وذكريات أخرى. فالحج مستمعين الأعزاء يذكرنا بأبينا إبراهيم، توحيده، هجرته، تركه أسرته بجنب البيت العتيق، تقديمه محبة الله عز وجل على محابه الشخصية. يذكرنا بأمنا هاجر الصبورة المتوكلة، وهي تودع إبراهيم وقد تركها وحدها مع وليدها بواد غير ذي زرع، تخاطبه قائلة: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: في يقين، إذن لن يضيعنا. فلا زالت ساعية بين الصفاء والمروة، تنشد أسباب الرزق والنجاة لها ولوليدها، فكافأها رب العزة بزمزم، عين لا تنضب إلى قيام الساعة، وبتخليد فعلها ليصير ركنا من أركان الحج والعمرة. ويذكرنا بإسماعيل عليه السلام بطاعته لأبيه، باستسلامه لأمر الله: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ولادته، بأحب البقاع إلى قلبه، مكة المكرمة. يذكرنا بالحكاية من البداية، بما لاقاه الحبيب صلى الله عليه وسلم من أذى هو وصحابته الكرام، ببلال رضي الله عنه وهو يعذب تحت الرمضاء وهو ثابت يردد: أحد أحد. وبخباب وهو يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة العذاب، والرسول يؤكد له أنها مجرد أزمة وستمضي، وما بعدها سيكون التمكين للإسلام. يذكرنا بالأنصار ومدينتهم، كيف احتضنوا الدعوة وآوى المهاجرين وآثروهم على أنفسهم. يذكرنا بالنفوس الكبيرة، كيف تعيش لمبادئها وتستعلي على مصالحها، فيكون الجزاء تخليدا لذكرها في العالمين ورفعا لمقامها يوم الدين. وأخيرا مستمعينا الكرام، الحج عبادة عظيمة جمعت بين بركتي الزمان والمكان، عبادة حبلى بالقيم التي ما استوطنت ضمير الأمة إلا رفعتها إلى مشارف الحضارة.
مستمعينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نفحات الحج. لكم التحية من الإعداد والتقديم مني عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. ألتقيكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: على صدى أصوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كم من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه تعتز مجدك فوق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
8: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
9: مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

موجز الثالثة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاثنين الفريق الحكومي المفوض المعني بملف المحتجزين برئاسة رئيس الفريق هادي هيج، واستمع رئيس مجلس القيادة من الوفد الحكومي إلى إحاطة موجزة حول نتائج المفاوضات التي انعقدت جولتها الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة، وأفضت إلى اتفاق بالإفراج عن 1750 محتجزا ومختطفا. استقبل عضو مجلس القيادة الرئيسي الفريق الركن محمود الصبيحي في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن وفدا أمميا برئاسة المستشار العسكري للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أنتوني هيوارد. وأكد الصبيحي حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على استمرار التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة بما يساهم في دعم جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. أصدرت دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شام محسن الزنداني القرار رقم 7 لسنة 2026 بإنشاء وحدة شراكة بين القطاعين العام والخاص في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البنية الاستثمارية والتنموية وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي. ترأس وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لمناقشة خطة عمل المجلس وعدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. وقرر المجلس خلال الاجتماع الترقيات الدورية المستحقة ل 14698 ضابطا و 77217 من صف الضباط والأفراد من منتسبي وزارة الداخلية حتى دورة مارس 2026. اطلع وزير المالية مروان بن غانم على مستوى سير العمل في رئاسة مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن وجهود تطوير الأداء الجمركي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الجمركية.

التصفيات البطولية المدرسية لكرة القدم على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025 و2026، والتي ينظمها مكتب التربية والتعليم بالشراكة مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بمشاركة 6 منتخبات لمدارس مديريات حريب والوادي والمدينة وصرواح والجوبة ورغوان. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أجد قربا أستلذ به حينما أدعو ربي، اللهم آمن روعاتي. اقتربت أكثر حين علمت أن الروع هو كل ما يخيف المرء ويقلقه ويجزع منه ويحزنه. أعلم ربي أنك ما جعلت لنا هذا الدعاء إلا أنك تدرك أننا عندما نضطرب ونقلق ونحزن يشوبنا التقصير ويتعاظمنا الخلل ونفقد الرؤية حتى تنعدم الوجه. يا رب، علمني كيف أحبك حبا خالصا لا شريك لك فيه ولا مثيل، حبا أعيش به لأجلك وأموت عليه لأجلك وألقاك به وأنت راض عني. يا رب، علمني كيف أطرق بابك طرق السائل الذي يظن بك خيرا كثيرا، طرق الذي لا حاجة له إلا عندك، طرق المستغني عن كل شيء إلا سعة رحمتك. وكلتك أمري وحيرتي وشتاتي وقلة علمي، وكلتك الأبواب المغلقة التي مفاتيحها بين يديك، والأمور الصعبة التي تيسيرها هين عليك. وكلتك الطرق التي لا أعلم نهايتها، والمسافات التي لا أعلم حجمها. وكلتك سعادتي، فلا تجعل هما يشقيني ولا خوفا يرهقني. استودعتك حياتي، فإنك خير المستودعين. يا رب، أسألك بأن تجعل كل دروبي واضحة وخطواتي مستقيمة، أن يسفر كل هذا السعي إلى الوجهة الصحيحة دائما، أن يكون قلبي مطمئنا، وأن أجد في كل جزء مذعور في حياتي طمأنينة ودفء.
0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم على نعمائك، ولك الشكر على توفيقك وفضلك وامتنانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك. أيها الأخوة المستمعون، مرحبا بكم في هذا اللقاء، والذي هو لقاء استمرارا في الحديث عن العبادات المحورية والوسائل المحورية في تزكية الأنفس. فقد تحدثنا قبل ذلك عن التوحيد، ثم تحدثنا عن الإخلاص، ثم تحدثنا عن التوبة، واليوم نتحدث عن الاستغفار إن شاء الله تعالى. الاستغفار من العبادات المحورية التي لها أثر على العبادات الأخرى، وكلمة غفر تدل في اللغة على الستر، وهي طلب الستر للذنب. أنت حينما تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك، أن يغطي عليك هذا الذنب بالعفو وبإسقاط العقوبة وبنيل الثواب. والفرق بينه وبين التوبة، الفرق بين الاستغفار وبين التوبة، أن الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرهما من الطاعة. يعني نستغفر، نحن نطلب المغفرة بالدعاء وبالتوبة أو بغيرها من الطاعات، لكن التوبة هي الندم على الخطيئة مع العزم على تركها والعزم على عدم العودة إليها. والاستغفار له فضل كبير جدا في القرآن الكريم، في السنة النبوية، في سير النبي والصحابة والتابعين. فقد أمر الله تعالى به في كثير من الآيات القرآنية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال أيضا سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه بعض الآيات التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه بالاستغفار. من فضائل الاستغفار أنه صفة لازمة للأنبياء الذين قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. يقول تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شاهد: غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول سبحانه أيضا: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. خر راكعا وأناب. قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الصابرين، وصف الله المؤمنين فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نجد أيضا أن الاستغفار كان من دعوات الأنبياء لأقوامهم: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. من هذه الأدلة تدل بشكل واضح جدا على أهمية الاستغفار، وكيف كان الأنبياء الذين قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر حريصون على الاستغفار. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم بالاستغفار أيضا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر، والدعوات المأثورة كثيرة جدا في الاستغفار له. استغفاره صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الفريضة، استغفاره صلى الله عليه وسلم عند الخروج من الخلاء، استغفاره صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، استغفاره صلى الله عليه وسلم عند النوم، استغفاره صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس، استغفاره صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، استغفاره صلى الله عليه وسلم عند موته، إلى غير ذلك. وفي هنالك مواقف كثيرة جدا كان صلى الله عليه وسلم يكثر فيها من الاستغفار. هنالك أنواع للاستغفار: الاستغفار القلبي الذي يعني الندم والأسف على الخطأ والذنب والشعور بالحياء من الله عز وجل والذنب، استغفار اللساني كثرة الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفار العملي بتصحيح الأخطاء وتدارك ما يمكن تداركه. ذكر أن أعرابيا كان يدعو فيقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وإن ترك استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجز، كم تحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى، أدخل عظيم يرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. ادخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. هنالك ثمرات في الاستغفار وبركات ظاهرة يعلمها من وفقه الله إلى الإكثار من الاستغفار، أقبل على العزيز الغفار معترفا بالمعاصي والأوزار ذليل القلب متبرئا من كل ذنب، يلهج بالتوبة يا رب يا رب توحيدا وتمجيدا، يظهر ذله لله عز وجل افتقاره إليه، كما نادى أيوب عليه السلام ربه حينما قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الاستغفار استحضار لمعاني العبودية، ولا ريب أن المؤمن المستغفر دائم الاستحضار لهذا المعنى. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر معنى العبودية لله عز وجل بشكل دائم. استغفاره دليل معرفة الله عز وجل وخشيته. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، إن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا وهكذا. المؤمن مهما كان الذنب صغير فإنه يستعظمه. وغير المؤمن يكون الذنب كبير فهو يستصغره. استصغار الثاني للذنب الكبير يضاعف جرمه، واستعظام المؤمن للذنب الصغير يزيده صغرا. المؤمن يرى كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وهذا الجبل هو الذنوب. لكن الفاجر يرى أن الذنب كأن ذبابا مر عليه فقال به هكذا وهكذا. الاستغفار أمان من الهلاك والعذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى رضي الله عنه: كان لنا أمانان، أي في الأرض، ذهب أحدهما هو كون الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كان هنالك أمان من تعذيبهم لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الأمان الآخر وهو الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار تطهير للنفس من المعاصي والذنوب، وهذا التطهير يساعد على طمأنتها، ويساعد على انطلاق الجوارح في طاعة الله عز وجل، فإن المعاصي تكبر الجوارح، وإذا استغفر الإنسان محيت تلك المعاصي فانطلقت تلك الجوارح. أخي المسلم، أختي المسلمة، اكثر من الاستغفار فإنه صابون القلوب. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لبيك الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
4: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
3: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
4: إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5،
3: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: المغرب تقدم
1: أثير المساء. أثير المساء
0: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
1: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
0: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
1: أثير المساء
0: برنامج ثقافي متنوع،
1: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
0: إعداد مبخوت السيفي،
1: تقديم رحمة عبد الله،
0: إخراج نصر الأغبس،
1: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
0: إشراف عام علي الحواني. مساء الخير والمحبة مستمعين الأعزاء، مساء يمتد كظلال النخيل ليشمل أرواحكم أينما كنتم. نطل عليكم في ليلة جديدة من أثير المساء لنبحر معا في رحلة تجمع بين ذكاء العرب وعمق الحكمة وشجون الشعر. الليلة سنفتش في حقائب العظماء عن أقوال مأثورة، ونقف لفتة تأمل عند مواقف الكبار، ونطوي أوراق التاريخ في دقائق معرفية، كما سنعيش تفاصيل قصة فصيحة ونستعيد أمثالنا العربية لنختم ليلتنا مع درر الكلام وعيون المها. كونوا بالقرب

الأقوى المأثورة. في زحام الحياة نحتاج لمرسى نسكن إليه، وفي فقرتنا الأولى نستمع لنبضات من الحكمة سطرها العظماء حول سكون الروح وطمأنينة القلب. يقول الإمام الشافعي: ما ورث الأباء أبناءهم شيئا خيرا من أدب، ولا كسب المرء مالا خيرا من قناعة، فبالقناعة يسكن القلب. ويقول العالم والفيلسوف ابن القيم الجوزية: إن في القلب شعة لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به. وقال الشاعر جلال الدين الرومي: لا تجزع من جرحك، فإنه المكان الذي يدخل منه الضوء إلى أعماقك. ويقول الأديب العالمي ليو تولستوي: جميع المعارك التي خضتها مع الآخرين كانت ثانوية، المعركة الحقيقية والوحيدة كانت دائما مع نفسي. ويقول الإمبراطور والفيلسوف ماركوس أوريليوس: إن سعادة حياتك تعتمد على نوعية أفكارك، لذا عليك بمراقبة ما يدور في عقلك بانتظام. ويقول الثائر والسياسي المهاتما غاندي: السلام الداخلي لا يعني أن تكون في مكان يخلو من الضجيج والمشاكل، بل يعني أن تكون وسط كل ذلك ويظل قلبك هادئا. إذا مستمعينا، كانت هذه قطرات من بحر السكينة، ولكن هل يكفي السلام النفسي وحده دون كرامة؟ نكتشف ذلك بعد فاصلنا الأول، حيث ننتظركم في لفتة خاصة جداً.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. أهلا بكم من جديد أيها المستمعون الأعزاء في لفتة الليلة. نمر بوقفة تربوية عميقة تميز بين التقدير وبين المهانة، وبين المحبة وبين الاستغلال، لنتأمل موقف الفاروق عمر رضي الله عنه حين رأى الناس يمشون خلف ابن عباس فنهاه بشدة قائلا: هذا الفعل فيه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. إذن مستمعينا الأعزاء، الكرامة لا تتجزأ، والتاريخ خير شاهد على بقاء الأمم التي اعتزت بنفسها. فماذا فعل الزمان بالإمبراطوريات العظمى؟ الجواب في دقائق معرفية بعد هذا الفاصل. دقائق معرفية. مرحبا بمستمعين الشغوفين بالمعرفة، وفي هذه الدقائق نقلب صفحات التاريخ لنرى كيف تتبادل الأمم الأدوار على مسرح القوة. إن قانون الفناء لا يستثني أحدا، فإمبراطوريات الزمان الغابر التي ظنت أنها خالدة تلاشت كالدخان. هل تعلمون أن فارس الساسانية سقطت أمام الفاتحين العرب؟ وأن فارس الإخمينية قبل ذلك سقطت أمام الإسكندر المقدوني، كما سقطت روما العظيمة أمام القبائل الجرمانية. حتى بيزنطة روما الشرق أيضا خسرت أمام جيوش الفاتحين العرب. الشام ومصر وغيرها من الأقاليم المهمة ثم صمدت في المركز القسطنطينية لقرون لاحقة، حتى انهارت أخيراً في معقلها على يد السلالة العثمانية الصاعدة. لكن المثير للدهشة مستمعين الأعزاء هو كيف تتداخل الحضارات. فالدولة العباسية مثلاً رغم واجهاتها العربية قامت على أكتاف العجم الخرسانيين لتمزج بين مادة الفرس والترك والكرد في بوتقة واحدة، الذين سددوا الضربة القاضية لدولة الفاتحين العرب في دولة بني أمية. إنها دورة الحضارة، تذبل دولة لتسقي بجذورها نبتة إمبراطورية جديدة. إذن مستمعينا، من دروس التاريخ الكبرى ننتقل إلى حكمة اللسان وفصاحة الجنان. فصل فني ونعود لفقرة قصة وعبرة.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قصة وعبرة. مرحبا مجددا مستمعين الكرام، في هذه الفقرة سنروي لكم قصة الفصاحة شرط للزواج. قصتنا هذه هي مبارزة بالكلمات، بطلها حمران الجعدي الذي ذهب لخطبة صدوف الجميلة، فكانت الفصاحة هي المهر والامتحان، حيث تروي القصة أن حمران بن الأقرع الجعدي كان من الفصحاء في الجاهلية. كان في زمنه امرأة تدعى صدوف ذات مال وجمال، ولما كثر خطابها أعلنت أنها لن تتزوج إلا من فصيح مثلها، وجعلت له امتحانا هو أن يعلم ما تسأله عنه وأن يجيب بما يلزم دون أن يتجاوزه. فتدفق عليها العشرات ففشلوا، حتى جاءها حمران وهو تسمع به ولا تعرفه، فلما أدخل عندها ظل واقفا وكان غيره يأتي فيجلس قبل الإذن، فنظرت إليه وقالت: ما يمنعك من الجلوس؟ قال: حتى يؤذن لي. قالت: وهل عليك أمير؟ قال: رب البيت أحق بفنائه، ورب الماء أحق بسقائه، وكل له ما في وعائه. قالت: ماذا أردت؟ قال: حاجة ولم آتك لحاجة. قالت: تسرها أم تعلنها؟ قال: هي تسر وتعلن. قالت: فما حاجتك؟ قال: قضاؤها هين وأمرها بين، وأنت بها أخبر وبنجحها أبصر. قالت: فأخبرني بها. قال: قد عرضت وإن شئت أعربت. قالت: من أنت؟ قال: أنا بشر، ولدت صغيرا ونشأت كبيرا ورأيت كثيرا. قالت: فما اسمك؟ قال: من شاء أحدث اسما وقال ظلما ولم يكن الاسم عليه حتما. قالت: فمن أبوك؟ قال: والدي الذي ولدني ووالده جدي ولم يعش بعدي. قالت: فما مالك؟ قال: بعضه ورثته وأكثره اكتسبته. قالت: تود معرفته، فمن أنت؟ قال: من بشر كثير عدده، معروف ولده ويفنيه أبده. قالت: ما ورثك أبوك عن أوليه؟ قال: حسن الهمم ووفاء الذمم. قالت: فأين تنزل؟ قال: على بساط واسع في بلد شاسع، قريبه بعيد وبعيده قريب. قالت: فمن قومك؟ قال: الذين أنتمي إليهم وأجني عليهم وولدت لديهم. قالت: فهل لك امرأة؟ قال: لو كانت لي لم أطلب غيرها ولم أضيع خيرها. قالت: كأنك ليست لك حاجة. قال: لو لم تكن لي حاجة لم أنخ ببابك ولم أتعرض لجوابك وأتعلق بأسبابك. قالت: أإنك لحمران بن الأقرع الجعدي؟ قال: إن ذلك لا يقال. فقابلته زوجا وزوجته نفسها. إذن مستمعين، العبرة من هذه القصة أن الجمال قد يسرق العين والمال قد يغري النفس، لكن الفصاحة وحسن البيان هما اللذان يكشفان عن معدن الرجل ويأسران العقل قبل القلب. كلمة واحدة قد تفتح أبواب القلوب المغلقة، لكن ماذا يقول أصحاب الخبرة عن دروس الأيام؟ نلتقي في قالوا ومضوا بعد قليل.

0: قالوا ومضوا. فقرة قالوا ومضوا أكبر من كبيهم. أهلا بجميع من استمع لنداء الأثير الليلة. في هذه الفقرة نستحضر حكمة الأجداد التي صقلتها تجارب وجرت على الألسنة كالأمثال. يقولون في مأثورنا العربي: أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، حيث يضرب المثل للتأكيد على احترام أصحاب التجارب. العبرة هنا مستمعين ليست بعدد الأيام، بل بحجم التجارب التي تصقل تحت شمس الظروف المتغيرة. فصاحب الخبرة يمتلك بصيرة لا تمنحها الكتب وقدرة على تقييم الأمور تفتقر إليها السرعة التي نعيشها اليوم في عصر المواصلات والتواصل الاجتماعي. هذا يعود إلى أن خبرة المرء منا تكتسب من خلال تجربته في الحياة وما يتعرض له في أيامه من ظروف قد تكون مفرحة أو حتى مبهجة، وقد تكون محزنة وكئيبة، لكنه قطعا إن تأمل فيها بعد زوالها سيجد أنه اكتسب خبرة قد يبني عليها سلوكه وطريقة عيشه، ويضيف إلى رصيده ما يجعله القادر على تقييم الأمور والبناء عليها. إذن مستمعينا الأقدمون كانوا ينزلون الناس منازلهم تقديرا لدروس الحياة التي مروا بها، فالحياة مدرسة والصبر والجلد هما المعلمان الأكبر فيها. فاحترموا أصحاب الشيب والتجربة، فخلف كل تجعد في وجوههم قصة وحكمة. الحكمة تجربة، والشعر هو ديوان تلك التجارب. مسك الختام نتركه لدرر الكلام، لكن بعد هذا الفاصل الفني القصير.
1: أثير المساء، أثير المساء.
0: درر الكلام. تحية طيبة لمستمعين المتذوقين للجمال. وصلنا إلى المحطة الأخيرة لنطرب أسماعنا بأعذب ما قيل في العصر العباسي مع الشاعر علي بن الجهم الذي حمل رقة بغداد في قلبه، حيث يقول الشاعر: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، عدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري. خليلي ما أحلى الهوى وأمره، وأعلمني بالحلو منه وبالمر، بما بيننا من حرمة هل رأيتما أرق من الشكوى وأقسى من الهجر، وأفضح من عين المحب لسره، ولا سيما إن أطلقت عبرة تجري، وما أنسى من الأشياء لا أنسى قولها لجارتها ما أولع الحب بالحر. فقالت لها الأخرى: فما لصديقنا، وما أنسى من الأشياء لا أنسى قولها لجارتها ما أولع الحب بالحر. فقالت لها الأخرى: فما لصديقنا معنن، وهل في قتله لك من عذري؟ عديه لعل الوصل يحييه، واعلمي بأن أسير الحب في أعظم الأمر. إذن مستمعينا، بهذه الأبيات التي تفيض رقة وجمالا نصل إلى نهاية رحلتنا في أثير المساء. تذكروا دائما أن الشعر هو مرآة الروح، والحكمة هي بوصلة الطريق. ليلتكم هادئة وأحلامكم سعيدة، وإلى لقاء قريب يجمعنا بكم بكل الود. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم بخير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج أثير المساء،
0: حيث الثقافة تضيء المساء.
3: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هو الركن الثاني من أركان الحج، وهو أهم ركن. إذا طلعت شمس يوم 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة، توجه الحاج إلى عرفة ويسن له أن ينزل بنمرة وهي ملاصقة لعرفة ويبقى فيها إلى الزوال، ثم يخطب الإمام أو من ينوب عنه الناس بخطبة تناسب حالهم، يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وما بعده من أعمال، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم يقف الناس بعرفة، وكلها يجوز الوقوف بها إلا بطن أرنة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن أرنة. ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلا القبلة، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تيسر ذلك، ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب. ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحج عرفة، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أيام من 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وعرفة هو الجبل المطل على منى، ويبدأ وقت عرفة من ظهر 9 من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر، فمن أدرك الوقوف بعرفة في الوقت المحدد فقد أدرك الحج. ويفضل أن يجمع الحاج بين الليل والنهار، ويشترط الوقوف في حدود عرفة، فلا يعتبر وقوف من وقف خارج حدودها، والسنة البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، ثم ينطلق الحاج من عرفة إلى مزدلفة ويصلي المغرب في مزدلفة جمع تأخير مع العشاء. يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف على بعيره، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب، فيكون راكبا في سيارته إلا إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه. لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس. والوقوف بعرفة في ساحة الرضوان الإلهي، الساحة الواحدة الشاملة لجميع الحجاج، إقبال خالص على الله عز وجل، واتصال روحاني مباشر مع الله، واحتماء بسلطان الله، وطلب فضله ورحمته، موقناً الحاج بإجابة دعائه. ويعد الوقوف في عرفات أروع وأبرز منسك من مناسك الحج، وذلك لما لهذه الوقفة من معان وآثار عظيمة، منها في الحج إعلان عملي لمبدأ المساواة بين الناس، وتتجلى هذه المساواة بأسمى صورها الواقعية في الحج، وذلك في صعيد عرفات حينما يقف الناس موقفا واحدا لا تفاضل بينهم في أي عرض من أعراض الدنيا الزائلة، بل التفاضل والفوز والفلاح بالتقى. يقول الحق تبارك وتعالى مؤكدا هذا المنهج السامي في الإسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذا المشهد تذكرة بيوم لقاء الله في جو أشبه ما يكون بيوم القيامة. الكل يشعر بهذا المعنى، والأمة كلها تعيش هذه المعاني مع الحجيج. الناس جميعا يتركون الدنيا وراء ظهورهم، ولا ينشغلون بغير الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل. والناس جميعا واقفون في زحام شديد وفي مكان واحد، وهكذا يحشر الناس يوم القيامة في مكان واحد، وينادي عليهم المنادي: هلموا إلى ربكم، فيقوم الناس جميعا لرب العالمين. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة.
كل الناس في الحج وقوف، وكل الناس يوم القيامة وقوف أيضا، يوم يقوم

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف الحال؟
1: الله يبقيك، كيف حالك؟
0: الله يسلمك. شفت الشارع كيف الزحمة؟
1: اي نعم، أمة لا إله إلا الله في مأرب.
0: اي نعم،
1: وكلما زادت الناس زادت معها السيارات، ويا شوارع رحبي.
0: المشكلة مش في السيارات يا أخي.
1: كيف مش في السيارات؟ ها في إيش؟
0: المشكلة في نحنا
1: يا أخي. لو كان عددها قليل ما كان شي زحمة.
0: لا لا بالعكس، صدقني عددها قليل مقارنة بالسيارات في شوارع المدن المتقدمة.
1: الساعة زحمة عند ذول هذي قلت أعظم من عندنا.
0: لا يا رجال، مستحيل تشوف شي من ذا الكلام.
1: يعني لسنا الوحيدين لكننا الأفضل.
0: يا أخي عندنا زحمات ومساببة ومشاتمة ومخالفات وتجاوزات، أحيانا تكون هي السبب في الحوادث.
1: طيب إيش السبب برأيك؟
0: يا مالي، إن كل واحد همه نفسه، كل واحد يشتي يصل إلى حيث يشتي بسرعة.
1: ما هذا الناس كلها ما تحب تتأخر.
0: نعم نعم، لكن مش على حساب الآخرين،
1: كل يشحط نفسه.
0: المشكلة كل واحد يقول ما مستعجل الله ويشتي يتخارج من الزحمة، كيف ما تخارج؟
1: المهم يعتمها قديم وبات خارج
0: ولو على حساب غيره.
1: إيه بالله.
0: المشكلة يا أخي إنه لا عاد بات خارج، لا أنا ولا أنت بهذا الطريقة.
1: أي طريقة؟
0: هذه دي تقول المداحشة والتجاوزات الخاطئة وعكس الخط، خلك من المكالمات السواقين وهم واقفين في الخط وغيرها وغيرها.
1: طيب إيش يعمل؟ يجنب لا من الناس يزعوه أو كيف؟ ولا علشان يقولوا ونعم ولا كثر الله خيرك ولا بيض وجهه؟
0: قلب حجر في مسنده.
1: لا إلا يصرفوا من هذا الكلام الزين ويجزعوا وانت تضوي معبي جمايل.
0: لا لا يا ذاك، لكن لو تغلغل النظام في نفوسنا ما كانت أخرت سيارة ساعة في الشارع.
1: إيش من نظام؟ إذا التزمت به بات بطيء.
0: نقول لك لو تغلغل النظام في نفوسنا كلنا، ومثل ما أنت مستعجل أنا مستعجل ومعي عمل مثلك تماما ومواعيد ومن ذا الشيء.
1: قال لك نظام، وكيف بنطبق النظام يا صاحبي؟
0: لما نريد للآخرين ما نريده لأنفسنا.
1: الحاصل لك قد هي زحمة عندنا واصل، وعاد الأعياد يا ساتر.
0: إيه نعم، على ما أنت ذكرت تزاحم في الشوارع الرئيسية والمداخل،
1: وأحيانا نروح شارع ثاني من شان نتخارج ونجي ونقد خلق الله ملانا.
0: إيه، وعاد بعضهم يوقف لك سيارته في الشارع وينزل يتبضع ويتقضى ويرجع، والشارع كأنه موقف سيارات مسوي.
1: ها قولها لنفسك، عارك تقول نظام وخل غيرك يجع.
0: لا يا أبو عمار، لو كل واحد التزم بهذا الشيء واحترم نفسه والناس واحترم القانون إن الأمور سهلة وطيبة.
1: ما لا عاد لها حلول بهذا الشيء يا سهلته.
0: ومن هنا نوجه رسالتنا للكل بأن عليهم الالتزام بالأدبيات والقوانين، خصوصا في هذه الأيام، تجنبوا للحوادث والعرقلات الآخرين.
2: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
3: إشراف برامجي مبخوت الصيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
3: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس،
4: من

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام في حلقتنا هذه من حلقات برنامج خزانة التراث، نلتقي بالوالدة عبدة علي من جبل مراد، وستحدثنا عن المهارات والممارسات المرتبطة بالغزيل، بغزل الشعر والصوف، وهو الذي يستخدم في حياكة السحم، ما يسمى بالسحم أو الفريق، وهي والفراد أيضا الفراد البيض المصنوعة من الصوف. أهلا وسهلا.
1: الله يا شقا نصبن الضان والمعزاقة دي هنا ضيفة وجز بيدي وفيلا طرقنا الغزل حق الغنم.
0: الضان تصبنها قبل تجزنها؟ أيه. من شان ينظف الصوف.
1: ينظف
0: أيوة
1: أيوة هاو نسوي فراد بيض.
0: فلا جزيتوهن؟
1: طرقنا.
0: أول ما تجزوه تطرقوه؟
1: نطرق بالمطرق.
0: ليش تطرقوه؟
1: نلقى قصير وبعدين
0: ليش تطرقوه؟ من شان ايش؟
1: من شان يقع فراد بيض
0: الصوف
1: نطرقه
0: عشان ينضف.
1: لا ينضف، نصب النضال لا ما ينضف. وبعدين المعزة نجزها ونطرق غزلها ونغزلها.
0: والشعر تطرقوه؟
1: اي الشعر حق المعزة
0: مثل الصوف
1: نسوي قصير.
0: ها
1: اي نطرقه ويقع قصير وننقعه في الماء.
0: كيف وش ذا العصير؟
1: ما عصير، نعصرها على المنوطة.
0: تعصروها
1: على المنوطة
0: قبل غزلة؟
1: قبل الغزل. إيه قبل الغزل.
0: والمنوطة هذه وشي؟
1: منوطة شوحت.
0: عصات شوحت.
1: إيه والمطرق شوحت.
0: والمطرق شوحت.
1: ونغزلها يا
0: كلها هذا العصي شوحت.
1: ونغزلها يا أبوي فلا غزل.
0: ليش الشوحت؟ ما يصلح شيء عصي من شجار ثاني.
1: لا شوحت.
0: من شان الشوحت ما يتشرخ.
1: إيه وبعدين نغزله وفلا غزلناه قبضناه.
0: طيب والمغزل وش مصنوع منه؟
1: أعني من دول النجر دي يسو
0: المغزل عصات شوحط.
1: عصات شوحط
0: وش ذاك دي فوق هذي كذا؟
1: دا يسوه النجر.
0: صرفه؟
1: اي يسوه النجر.
0: يصلحوه النجر؟
1: ايوه.
0: والمغزل يصلحوه النجر؟
1: لا احنا دي نصلحه.
0: صلحي المغزل.
1: ايوه ما هي الا الصرفه بس نشتريها.
0: اشتروها من النجر.
1: ايوه
0: وركبيها فوق.
1: ها وبعدين يا ابوي نسي قضاض ونبرم ونقضه وسي حبال ونسي فريق أسود وأبيض.
0: طيب فلا غزلتي أول المراحل بعد إجزاز الصوف والشعر تندفوا تطرقوه.
1: أي ونسي قصير ونغزل.
0: يعني عصير تعصروه على عصا.
1: أي وبعدين نسي ندوه فوق المغزلة.
0: وش ندوه؟
1: غزل. هاو غزلناها وفيلا قضيناه وبرمناه ونسي حبال ونسي فريق. سحم
0: الحبال صلحنها انت النسوان.
1: والله اني اصلحه بعدين وصيت باثنين حبال من هنا.
0: عاد هالالان
1: الى الان هسي
0: عاد تمارسي هذا المهنه؟ عاد تغزلي الى اليوم؟
1: والله هذا الغزل الموجود. لا ما عندي هنا.
0: إيه؟
1: ما غير وطيت معي غسير وغزلتها وبرمتها
0: غزلتيها هنا؟
1: اي والله
0: الان حاليا.
1: اي والله
0: عاد شي غزلات في جبل مراد؟ عاد شي نسوان يغزلن؟
1: واجدات
0: ويبيعن القضاب
1: 40 سحمه مرت علي ناصر الصالحي.
0: 40 سحمه.
1: 40 سحمه.
0: غير ما السحم ما تصنع عنها شي انتن؟
1: لا اصنعها.
0: الصنع.
1: الصنع
0: ذي.
1: ايوه.
0: انتن مهمتك انت تغزلن؟ الغزل.
1: اي بالله. والله ونصير ندي عثب وندي.
0: شو العثب؟
1: عثب وندي شث.
0: وشو العثب؟ العثب وشو؟
1: من الشعاب وندي بقى الدموان حق الغنم. عثب من الشعاب. شوف وندي بقى الدموان.
0: شجره الاثب.
1: اي ونتبغى الدموان ونسوي غروب للماء ونسوي مذابي يصنع الصانع من الزباء.
0: الاثب وش تسوينا له للدباغه؟
1: ندقه ماي للدباغه.
0: طيب انا اشتي المستمع الكريم يعرف خطوات الدباغه.
1: ندقه لا مسحقه وفيلا نسوي الاديم وندبغ الاديم ندبغ لا ما يحصل.
0: بحجار ولا بيه؟
1: لا ندبغ بيداتنا.
0: بيداتكم؟
1: اي
0: عشان الشعر يخرج.
1: قد خرجنا هم الشعر ما غاد شيء. قد هو بيض
0: من شان يتخلص انه من
1: ايوه وقع كناه. ويش اقول لك؟
0: ايوه
1: ونسويها
0: مزاق. ما عاد تدفننا؟
1: لا ما غير نقط لا ما يحصل. ثلاث ايام ودبغ. ثلاث ايام ودبغنا.
0: وش تحط انه ثلاث ايام فيه؟
1: في حفره.
0: ايوه
1: في حفره.
0: وتدفننها؟
1: لا ما ندفنها شيء. لا ما غير سيبوها حجار. اي نرزقها.
0: ايوه
1: ايوه يا بخيلي. ايوه او وش عاد
0: الشعر فلا جهزت انه فلا قد هو قضاض تجهز انه في قضاض الصوف
1: الصوف
0: يعني ما تغسل انه تجاه الجزاز.
1: نغسل بس الضان والمعزالة والمعزالة نطرقه وننقعها في الماء غسير ونغزله.
0: تنقعنا قبل الغزل.
1: أيوه.
0: مشان يتماسك الشعر.
1: أيوه ودقيق يقع كنا كنا يوم يقول.
0: مشان خيط الشعر يكون دقيق.
1: أيوه. يقع دقيق. كنا نقرو.
0: أيوه.
1: يقع كنا نقرو. أيوه يا بخادي.
0: ونسوينا خيوط.
1: ونسويها نبرمه يعني نقبه.
0: أيوه.
1: لما يقع نجر القبه من ده وذو سناها قبه وبرمناه.
0: يعني ثنتين لما تغزلنها.
1: تلاقي ثنتين كيف؟ لما لمناها نجمعه.
0: و وترديه للمغزل ثانيه.
1: لا لا نبرمهن في المغزل.
0: في المغزل.
1: أيه.
0: في المغزل.
1: ايوه.
0: اثنين خيوط.
1: اثنين خيوط يقع عن جمعه.
0: يقع عن خيط واحد.
1: وخيط واحد.
0: اي نعم.
1: ايوه يا بخيلي.
0: فلا وقع عن خيط واحد تغزل تبرم انه لا ما
2: تصلح انه قبضه.
1: ايوه قع قراغم.
0: قبضه والقبضه لها حجم معين. ضروري يكون لها حجم معين.
1: ايوه ايوه حجم معين.
0: ما يوزنوها بالوزن كانوا عند
1: يزنوا
0: بالرطل.
1: ايه يزنوا الشعر ولا القضافي قد هي مبرومه
0: بالرطل.
1: بالرطل
0: وتبيع عنه بالرطل؟
1: لا والله ما خلنا نسرع بيتنا بيوتنا.
0: وذي ذي كان يبيع عنه يبيع عن بالرطل.
1: اي ما هم يبيعوا بالرطل.
0: واليوم ما عاد شي معكم في بيوتكم ما عاد شي سحم؟
1: لا غاد معنا اربع
0: سحم.
1: سحم
0: الاربع
1: بس
0: اربع بس
1: ما غاد الاربع.
0: كانوا زمان يعتمدوا كله في الفراش على السحم.
1: شوف والخطاط.
0: الخطاط
1: ايه ندبقها خطاط.
0: وش كانوا يصنعوها منه؟
1: يصنعوها من الردمان.
0: الجلد.
1: اي من الجلد فديتك. ايوه ايوه.
0: كم الخطه كم يعملوا فيها؟
1: اربع صفر.
0: اربع صفر
1: يعني من ودها صغير ومن ودها كبير.
0: اصفر ولا ست.
1: وكم ما طلب
0: يستخدموها بدل البطانيات.
1: ايوه.
0: تدبقوها اول.
1: ندبقها
0: ما شعرها يبقى فوقها.
1: لا بقري ندرها ما تروح كانها شاشه.
0: ندروها.
1: اي
0: وتخيطنها.
1: هو يخيطها الرجال. هو الرجال يخيط.
0: يخيطها الصنع.
1: يندل بالمقص يندل سير.
0: سير.
1: ايوه.
0: جلد.
1: جلد. هاو خيطها. والملاحق المعلقة تاكل معلقة دي مهدبة.
0: جلد.
1: اي جلد.
0: وش يستخدموها له؟
1: استخدموها يوم كان الاولات سنة دل ما
0: الرعيان
1: ولا لا الحريوة.
0: اه.
1: اي معلقة.
0: كلام الحريوة.
1: ايه.
0: ما قد شي لا شناط ولا دواليب ولا شي.
1: ما قد شي لا.
0: كلها
1: اوعي
0: جلد.
1: كلها
0: كلها المزود والشريط
1: فاديتك.
0: أيوة.
1: فاديتك
0: كلها
1: كلها جلد.
0: وزلام الحريوة قد ما قد شي زلام كثير.
1: ما قد شي زلام.
0: ما قد لا ما قل له حاجه بسيطه.
1: إيه. إيه
0: وش تسرح الحريوة وش كانت تسرح معها؟
1: ماشي ماشي.
0: وش كانت تسرح معها؟
1: لها خطه تسرح لها ثنتين فرد حق غنم مغز ولا ثنتين حق ضان ولا ثنتين حق ضان.
0: ايه
1: سحم. ايوه
0: وثوب
1: واثنين ثوابة ولا ثلاثة.
0: وقولها النبي.
1: قبل الله داجي أربعة.
0: أربعة ثياب.
1: أربعة مصاوي. أربعة مصاوي.
0: أربعة
1: مصاوي.
0: أربعة مصاوي.
1: أيوة.
0: ما الله.
1: أن الله.
0: باقي عاد هندين في رقبته.
1: أيوة.
0: عاد هندين عنده.
1: يا بحي.
0: إذن مستمعينا الأكارم نختتم هذه الحلقة التي كانت مع الوالدة عبدة علي من جبل مراد والتي حدثتنا عن الممارسات والمهارات المرتبطة بالغزل والنسيج وبغزل الشعر والصوف والذي كانت تقوم به النساء ليقومن بغزل الشعر والصوف وإعداده في ما كان يسمى بالقضاض. وهذه القضاض يستخدمها صناع الفريق السحم وأيضا الفراد الصوف يستخدموها تعتبر المادة الأولية في صناعة هذه السحم والفراد الصوف. ختاما في هذه الحلقة يسعدنا أن نقدم هذه الهدية المتواضعة للوالدة عبد علي. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
4: كنتم مع برنامج خزانة التراث
5: من إخراج نصر الأغبس.

بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يجدد التزام الدولة بإغلاق كامل ملف المحتجزين. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يستقبل وفدا أمميا في عدن. تدشين مرحلة اقتصادية إنشاء وحدة شراكة بين القطاعين العام والخاص. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة رئيس الفريق هادي هيج. واستمع رئيس مجلس القيادة من الوفد الحكومي إلى إحاطة موجزة حول نتائج المفاوضات التي انعقدت جولته والمخفيين والمعتقلين بهذه الخطوة المهمة على طريق لم الشمل باعتبارها أولوية إنسانية ووطنية. وأشاد فخامة الرئيس بروح الوطنية والإنسانية والمسؤولية العالية التي المفاوض مع هذا الملف كواحد من أكثر ملفات ارتباطا بمعاناة آلاف الأسر اليمنية. وأكد الرئيس أن التوصل إلى هذا الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تبعث الأمل في نفوس العائلات وتؤكد أن العمل الجاد والمسؤول قادر على تحقيق نتائج ملموسة رغم تعقيدات المشهد، مشيرا إلى أن الدولة اليمنية تنظر إلى جميع المحتجزين في مختلف أماكن الاحتجاز بما فيه الشيات باعتبارهم مواطنين يمنيين تقع مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم وإعادة تأهيلهم على عاتق الدولة. وجدد رئيس مجلس القيادة التزام المجلس والحكومة بالمضي قدما نحو إغلاق هذا الملف الإنساني بصورة كاملة والعمل على تصفير ملف المحتجزين والمخفين قسرا في مختلف مناطق البلاد. محمود الصبيحي في قصر معشيق بالعاصمة المؤقتة عدن وفدا أمميا برئاسة المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أنتوني هايو أرد. وأكد الصبيحي حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على استمرار التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة بما يساهم في دعم جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشددا على أن المجلس القيادة سدام يضمن استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن أمن اليمن يمثل ركيزة أساسية من ركائز أمن المنطقة وأن أي اضطرابات تشهدها الساحة اليمنية تنعكس بصورة مباشرة على الأمن الإقليمي والدولي. وقال عضو مجلس القيادة على المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته والضغط على النظام الإيراني. وأضاف الصبيحي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لا تؤمن بخيار السلام ولا ترغب في الوصول إلى أي اتفاق حقيقي ينهي الأزمة اليمنية. وأكد الصبيحي مجددا

مشهور المغتربين الدكتور محسن الزنداني القرار رقم 7 لسنة 2026 بشأن وإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي. وتتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، وتعتبر الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشركة وتذليل العقبات أمامها. ومنحت المادة الثانية من القرار الوحدة صلاحية تنفيذ ورقابة واسعة لضمان الشفافية والجودة، تشمل تقديم الدعم الفني للسلطات المتعاقدة والإشراف على كافة مراحل حياة المشاريع ابتداء من تحديدها وتقييم جداولها وهيكلاتها وصولا إلى الإجراءات المشتركة والتوريدات والتعاقدات ومتابعة التنفيذ الميداني. وشدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة الشراكة المحلية عبر برنامج تدريبي تخصصي وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة. كما أنطي بالوحدة دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات لضمان تدفق البيانات والإفصاح عنها وإلزامها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى لجنة الشراكة لتحقيق وتحديد القضايا التي تطلب تدخلا عليا. ويأتي هذا القرار ليعكس رؤية الحكومة في ترتيب أولوية التنمية الوطنية والمالية والمال العام، حيث كلفت الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها بما يضمن موائمة الاستثمارات مع الاحتياجات الملحة للمصلحة العامة. ومن المتوقع أن ينعكس إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونجاحها في تحفيز وتأمين الاستثمارات القطاع الخاص بما يؤدي إلى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشي العام، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها. ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع لمجلس الأعلى للشرطة لمناقشة خطة عمل المجلس وعدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. وخلال الاجتماع ثمن وزير الداخلية الجهود والإنجازات التي حققتها مختلف الوحدات والمصالح والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الأداء الأمني وتطوير العمل المؤسسي بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين. واستعرض المجلس القرارات والتوصيات الواردة في المحضر السابق لاجتماعه ومستوى تنفيذها إلى جانب القضايا المحالة إليه واتخاذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للوائح والأنظمة المنظمة لعمل الوزارة. وأقر المجلس خلال الاجتماع الترقيات الدورية المستحقة ل 14,698 ضابطا و 77,217 من صف الضباط والأفراد من منتسبي وزارة الداخلية حتى دورة مارس 2026. كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير الأداء الأمني والإداري وسبل تعزيز كفاءة الأجهزة الشرطية فيما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية. اطلع وزير المالية مروان بن غانم على مستوى سير العمل في رئاسة مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن وجهود تطوير الأداء الجمركي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الجمركية. وعقد وزير المالية بن غانم اجتماعا موسعا ضم رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي وعددا من وكلاء المصلحة ومدراء العموم بمختلف الإدارات والقطاعات الجمركية. وعرب بن غانم عن تقديره لجهود رئاسة المصلحة وكافة منتسبيها في سبيل تنمية الإيرادات وتطوير عملية الضبط الجمركي، مشيدا بتحديث البنية التحتية وخصوصا تطوير المنافذ والمكاتب الجمركية والاهتمام الكبير في بناء القدرات الجمركية وحماية الأمن القومي والاقتصادي من خلال التصدي لعمليات التهريب.
أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الولي أهمية تكثيف الحملات الميدانية

رقابية على الأسواق ومراجعة الأسعار وقوائم الأسعار المحدثة بصورة دورية، بما يساهم في حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني. وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا بالعاصمة المؤقتة عدن لمناقشة المستجدات المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الأساسية وآلية تعزيز الرقابة الميدانية وضبط الأسواق في مختلف المحافظات بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. وأكد الاجتماع على أهمية الرفع المنتظم بقوائم الأسعار من مكاتب الوزارة في المحافظة وتزويد ديوان عام الوزارة بالبيانات والمعلومات الدقيقة والمحادثة، مما يعزز كفاءة الأداء الرقابي ويساهم في اتخاذ القرارات المناسبة لضبط السوق. انطلقت في محافظة مأرب مساء أمس تصفيات البطولة المدرسية لكرة القدم على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025 و2026، والتي ينظمها مكتب التربية والتعليم بالشراكة مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بمشاركة 6 منتخبات لمدارس مديريات حريب والوادي والمدينة وصرواح والجوبة ورغوان. وخلال تدشين البطولة التي تلعب بنظام المجموعات وتستمر حتى 23 من مايو الجاري، وأوضح مدير عام التعليم بمكتب التربية بالمحافظة أحمد العبادي أن البطولة تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم الرياضية وتعزيز روح التنافس الشريف والعمل الجماعي بين الشباب، بما يساهم في بناء جيل واع ومبدع في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الأنشطة الرياضية تمثل رافدا مهما للعملية التعليمية والتربوية، وتساهم في استكشاف المواهب الرياضية الواعدة وتعزيز قيم الانضباط والتعاون والانتماء الوطني لدى الطلاب، مثمنا جهود مكتب الشباب والرياضة وكافة الجهات الداعمة لإنجاح البطولة. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يجدد التزام الدولة بإغلاق كامل ملف المحتجزين. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يستقبل وفدا أمميا في عدن. تدشين مرحلة اقتصادية جديدة، ورئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن القراءة نسيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: اشغلتوني واشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب، وشو الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والجهة.
2: هي ملم طيب، مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
4: أيوة يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة. خلال أيام شهر رمضان المبارك نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. حياة البسطاء، برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة مأرب المحلية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياة البسطاء. وفي هذه الحلقة لدينا قصة جديدة، وأيضا أحد الضيوف في هذه الحلقة سنتعرف عليه. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: عرفنا باسمك.
2: اسمي عبد الله أحمد عمر.
1: من أي محافظة؟
2: من ريمة.
1: من ريمة. بنشوف أنت معك إسوارات بأسماء الأشخاص. أنا أول مرة أشوف في مأرب يعني حد بيبيع هذه الإسوارات اللي بأسماء الأشخاص، فكرة جديدة.
2: الحمد لله.
1: من وين جيت أنت؟ يعني كم لك تشتغل هنا؟
2: كنت أشتغل في صنعاء.
1: تشتغل في صنعاء؟
2: أيوه.
1: كم لك في مأرب؟
2: لي من أمس.
1: من أمس؟
2: أيوه.
1: هاي يعني عادك جديد هنا في مأرب؟
2: أيوه الحمد لله.
1: إيش كنت تشتغل في صنعاء؟
2: أشتغل بنهاول الأساور بس.
1: أساور.
2: أشتغل بعض الأحيان حجر وطين.
1: حجر وطين.
2: أيوه.
1: كم لك سنوات تشتغل في الأساور هذه؟
2: يعني لي سنتين بالأساور هذه. لي سنتين الحمد لله.
1: في زباين. لو كنت جبتها هنا كان أحسن عشان ما حد أيوه قلت لي من قبل إيش كنت تشتغل؟
2: أشتغل من قبل حجر وطين.
1: كيف ضليت تشتغل في الحجر وطين؟
2: والله لي 5 سنوات أنا أشتغل في حجر وطين، دحين رجعت للشغلة هذه الحمد لله. أنا مشي ما نعمل.
1: إيش اللي خلاك تترك الحجر والطين؟
2: يا أخي العمل تعب في كل حاجة، تعب العمل ما بش عمل، العمل ما بش عمل حجر وطين. قبل رجع نشتغلنا هولة.
1: كيف جاتك فكرة الأساور؟
2: والله شفنا الناس يشتغلوا وإحنا سوينا يعني مثل الناس يشتغلوا.
1: طيب كيف بتاخذ البضاعة؟
2: والله خليها إن شاء الله كل البضاعة ولي.
1: كيف بتاخذها يعني من وين بتاخذها؟
2: أخذها من باب اليمن. من باب اليمن.
1: تاخذها من تاجر، قصدي تاخذها من تاجر دين وتعطي نص المبلغ، أو كيف، أو تعطيها مبلغ كامل؟
2: والله أخذها من تاجر وأدي له نص المبلغ، أدي له كم ما بيع وأصير بيع بأمانتي وأرجع حاسب حقي. الحمد لله.
1: ولما بتجيبها من صنعاء اعتقد بيكون عليك خساره من داخل صنعاء لهنا، هل يعني كيف بيكون الربح شيء بسيط؟
2: والله اني خساره، ما خساره، نشتريها بفلوس قديم ونجي نشتغل هنا بفلوس جديد خساره. عندنا قربت امس واليوم والله اني خساره ما بشهيد. انا اقول استمر هكذا يوم يومين اجي بفايده، الله ما بشرجع ارجع سنه.
1: لا لا مبين انك يعني عتبيع وترتاح هنا، بس ما يعني ما تفقدش الامل من يومين، عادك في يومين
2: على الله، بس غادي نقرب يومين ثلاث على الله.
1: وفي صنعاء كيف كان العمل معك؟
2: والله العمل هذه لما تعب في كل مكان، في كل مكان تعب العمل ما بش عمل يعني تمام، قدم كثير كثيرين.
1: طيب درست انت، كملت ثانويه، كملت اعداديه؟
2: لا درست ولا حاجة، درست لها صف سادس الحمد لله ونجبت بدي العمل هذا إن شاء الله وأولاد الحمد لله. ماشي.
1: شكلك تزوجت بدري يعني؟
2: أتزوجت بدري قبل قلي متزوج 15 سنة.
1: يعني كم كان عمرك؟
2: أتزوجت عمري 14.
1: 14 سنة ما شاء الله. وليش استعجلت على روحك هكذا؟
2: والله الحمد لله هكذا نصيب.
1: شكلك كنت مرتاح؟
2: الحمد لله كنا مرتاحين في البلاد، دحين نزلنا صنعاء ودفنا معنا.
1: زوجت نفسك لنفسك ولا ابوك زوجك؟
2: لا الحمد لله زوجوني اخواني وابي، اخواني وابي الحمد لله زوجوني.
1: بدات تشتغل بعدين؟
2: بدات اشتغل حجر وطين ورجع دحين.
1: كم ظليت تشتغل في الحجر والطين؟ كم سنوات يعني؟
2: 5 سنوات اشتغلت حجر وطين ودحين لي سنتين من هوله.
1: كيف كان العمل معك في الحجر والطين؟ يعني ايش الصعوبات اللي كانت بتواجهك لما كنت تشتغل حجر وطين؟
2: والله حجر وطين تعب وكل حاجه، بس قد واحد يمشي رزقه وخلاص.
1: ايش التعب اللي فيها مثلا؟ يعني ايش اغلب الصعوبات اللي بتواجهك
2: فيها؟ والله تعب، يعني الحمل هذا تعب وهذا، بس قد واحد يمشي رزقه وين ما كان.
1: يعني بتعاني من جهد كبير لما كنت تشتغل حجر وطين؟ جهد كبير
2: الحمد لله، ماشي جهد كبير ما نعمل.
1: بعدين قررت انك تترك الحجر والطين تشتغل في الاسوارات هذه؟
2: والله نمشي بن لا باب نهال للاسوارات، مشينا ما بشي الاساور هؤلاء، نمشي حجر وطين وهكذا.
1: ما فكرت تشتغل في حاجه ثانيه غير الاسوارات؟
2: ما اشتغل الاسوارات هؤلاء ولا حجر وطين، ما بش عمل.
1: معك اطفال كبار؟
2: ها؟
1: بما انك تزوجت عمرك 14، يعني معك الان اولاد كبار؟
2: الحمد لله واحد عمره 13 سنة.
1: يدرس ولا ايش؟
2: ايوه يدرس.
1: ناوي تخليه يكمل تعليمه؟
2: ها؟
1: ناوي تخليه يكمل تعليمه؟
2: الحمد لله لو وفق الله اخليه يكمل تعليمه، وما وفق الله على قدر الوضع.
1: برأيك يعني لو الزمن يرجع بك للوراء ايش كنت سويت؟ لو الزمن يرجع ايش اللي تحس انك بتسويه لو ترجع؟ ايش الحاجة اللي ما سويتهاش تتمنى انك تسويها؟
2: والله دلحن ما عن نتمني نسوي ولا حاجة، نتمني ان احنا نصرف على الجهال وبس، ما نتمني نسوي ولا شيء، اما شيء يصرف على الجهال ايجار البيت بس.
1: انت هنا مستاجر ولا مستاجر في صنعاء؟
2: انا مستاجر ب35.
1: هنا ولا في
2: صنعاء؟ صنعاء.
1: تستأجر في صنعاء ب35؟
2: أيوة.
1: وكنت في صنعاء لما تشتغل في الأساور تقدر تخرج الإيجار وتخرج المصاريف؟
2: والله الحمد لله أصرف المصاريف بس، وبعض الحين نستلف سلف وهكذا.
1: طيب وهنا إن شاء الله، يعني أنت متفائل؟
2: ها؟
1: متفائل في جيتك مارب؟
2: والله على الله مدري، والله عندنا قربت أمس جيت اليوم وأمس مدري كيف.
1: من نصحك تجي مارب؟
2: والله الرزق هكذا، قلت اقيا على الله مشي كيف ما كان. لقيت ام كثير في صنعاء وفي اب وهذا، انا قلت مشي بمارب على الله.
1: يعني قد جربت مكان غير صنعاء؟ غير صنعاء ومارب؟
2: ايوه غسرت الى اب وغسرت الى ما اسمه الى حرز وغسرت الى تهامه وكل مكان.
1: رحت لهذه المناطق كلها تشتغل، يعني تجرب حظك في العمل في بيع الاسوارات؟ كل هذه المناطق كنت تشتغل في الاسوارات؟
2: اقرب ان من العمل الحالي استمر يوم يومين واقزع.
1: ليش يومين فقط؟ احس انك بتستعجل
2: يا اخي. ما بش عمل ما بش.
1: العمل متعب
2: شوي. العمل تعب، نشتغل يوم ولا يومين والعمل يبرد.
1: طيب ما جربت تشتغل عامل في محل مثلا ولا؟
2: المحلات زبل، انه بالراتب زبل، ماشي ما تعطيش مصاري.
1: يعني تحس انه العمل هذا اليومي افضل؟
2: ايوه العمل اليومي هذا افضل، وعلى الله نقرب كل حاجه تقرب، الحياه هذه تقربه في كل شيء.
1: طيب انت بدات من امس في مارب تشتغل، كيف شفت العمل امس؟
2: والله العمل امس ضايف، اشتغلت امس في ب10,000 ريال، ما كناها شرفة وقزعة، وقلنا عاد نجي نقرب يومين ثلاث على الله ان العمل يتحسن مدري كيف.
1: هو اكيد انت اصلا عشان الناس يتعرفوا عليك لازم لك 5 ايام 6 ايام يشوفوك في الشارع، يشوفوا ايش بتبيع، ولا كل واحد يدل صاحبه يعني يكلموا ان انا اشتريت هذا من فلان؟ يعني ما ينفعش تستعجل في يومين 3 ايام. الزبون ما يتعرفش على البائع الا في 5 ايام، احيانا اسبوع، احيانا اسبوعين، فلا تفقدش الامل بسرعه. يعني انت ظليت سنوات وانت تتنقل من عمل لعمل وما فقدتش الامل، فمستحيل تفقد الامل في يومين.
2: والله احنا نقرب على الله ما ادري كيف، ان العمل سابر جلسنا، مع العمل مش سابر نقزع.
1: معك اصحاب هنا في مارب؟
2: ولا معي حد، ما بلقيت هكذا على الله مشي بس.
1: طيب ايش ابرز الصعوبات اللي واجهتها في حياتك؟ ايش اكثر موقف كان صعب في حياتك؟
2: والله أكثر الصعوبات ذا الحين لاقيناها، يعني مثل ما تقولي إيجارات وأسرة كبيرة، الحمد لله نحمد ربي نشكره، يعني متزوج ومعي دحين 5 جهال نحمد ربي نشكره.
1: يعني أنت الآن شاقي على عيالك؟ وعد في حد شاقي عليه غير أولادك؟
2: لا الحمد لله على العيال بس.
1: بس مكانه يعني حاجة كبيرة.
2: ما نفسي حاجة كبيرة.
1: أقصد يعني الأسرة كمان حاجة مش بسيطة يعني، بتحتاج مصاريف، تحتاج إيجار. بس ما شاء الله عليك يعني سنوات طويلة وأنت مشي حالك. الآن كم عمرك؟
2: نحن عمري يمكن 25.
1: 25 سنة؟
2: أعتقد 25 أو 26.
1: ما شاء الله ومعك 5 أولاد. لا والله احنا اليمنيين مظلومين. طيب لو رجع لك الزمن للوراء يعني كنت بتزوج وعمرك 14 سنة؟
2: والله ما عندي، ما كان أقدر أتزوج هذه الأيام، ما أنت قدرت تزوج ولا أعتقد تزوج.
1: لا أقول لك يعني هل أنت ندمان أنك تزوجت وأنت صغير؟
2: والله ما أنا ندمان، علشان على حسب الوضع هذه الأيام ما أنا ندمان، هذا تزوجت الحمد لله.
1: يعني كذا أفضل. لو أنت تأخرت قصدك أنك ما بتقدرش تتزوج؟
2: لو تأخرت لهذا الوضع عند الحين ما عاد أقدر أتزوج ولا عاد أقدر أسوي شيء. يلا شرفتك تأكل وتشرب، يلا ما لو الديون لو تحمل كدين ما تقدر ما تقدر.
1: أنا أقول أنك بتندم، أنا مش عارفة أنك بتقول كذا أفضل لك.
2: ها؟
1: أنا أقول أنك بتندم، قلت لي لا هكذا أفضل.
2: ما نعمل قد الوضع ما نعمل.
1: طيب هذيك الأيام بكم تزوجت؟
2: والله تزوجت ذاك الأيام كان في البلاد ب 450,000.
1: واليوم؟
2: اليوم ب 2 مليون وشكله أقل حاجة مليون وهكذا.
1: والله كان النعمة يعني بحساب اليوم عاد تتزوج 4 منهن.
2: ما نعمل ذاك الآن كان الدنيا نعمة و والحمد لله خير مع الوالد وأخواني، كان عندهم خير ما شاء الله الحمد لله.
1: كان معاكم مزارع ولا إيش؟
2: لا كان أخي الكبير كان في السعودية معه محل مطعم، وبالأخير خرج وتوفى والوضع تدهور.
1: هل تشوف أن الحرب يعني أثرت على ظروف الناس؟
2: والله كل الوضع هذا ما نعمل، كل حاجة ما أثر على كل واحد، لكن ما نعمل على هذا والتعب الحمد لله.
1: اقصد تشوف انه في تاثير من الحرب على وضعنا كيمنيين، على وضع ظروفنا، على حياتنا، على عملنا؟
2: والله كل حاجه يعني تعطلنا من اعمال وتعطلنا من كل حاجه بسبب الحروبات هذه، نحمد ربي ما نعمل.
1: طيب ايش احسن موقف حصل لك في حياتك؟ موقف كل ما يعني الحياه تعبت أو تعبتك تتذكره وتشعر أنك تشعر بسعادة، يعني موقف هكذا تتذكره جميل حصل معك في حياتك؟
2: والله موقف جميل صار في حياتي يعني العمل بردات وكل حاجة ما بش أعمل هذه الأيام.
1: لا أنا بنتكلم على موقف حالي، يعني موقف جميل، موقف يسعدك، موقف أسعدك. هل تتذكر موقف أسعدك في حياتك؟
2: والله ما قد ساعدني في حياتي قد نمشي الوضع هذا ما نعم.
1: ما فيش ولا ظرف سعيد حصل في حياتك؟
2: ولا أحد.
3: يوم تزوجت؟
2: تزوجت والحمد لله.
1: أيوة يمكن صح، يوم تزوجت كانت الفرحة كبيرة صح؟
2: أيوة كان فرح كبير وأمل كبير في البلاد والحمد لله، وكنا شاطرين حالنا في البلاد اللهم رحمه.
1: طيب حابب تقول شيء في شهر رمضان؟
2: الحمد لله شهر رمضان ما نقول فيه على كل خير، والحمد لله ونصوم ونشتغل والحمد لله نحمد ربي نشكر.
1: صلى الله أن يوفقك يا رب. وطبعا الزبائن كثروا وما شاء الله، إن شاء الله يكون اليوم يوم عليك خير وبركة. الأعزاء الأكارم، كنا مع أحد الضيوف الذي يبيع يعني لديه بعض الأساور بأسماء الأشخاص، من حاب يشتري يعني أسوارة باسمه أو يعني كذا يحابب يهدي مثلا أحد من أصدقائه أو البنات يحبين يهدين صديقاتهن أو بعضهن تهدي أزواجهن يعني من هذه الأسوارات، ممكن تشتريها من هنا. طبعا هو واقف في الشارع العام مقابل الخليج ومجوهرات الخليج. مستمعينا الأكارم، نحب أن ننوه قبل الختام أن الحلقة برعاية شركة أو مصنع هيلان لصناعة المياه المعدنية. وقبل أن نختم حلقتنا لضيفنا من مصنع هيلان 30,000 ريال، وهي جائزة مقدمة من مصنع هيلان وإذاعة مأرب المحلية، هذه عبارة عن 30,000 ريال. نتمنى لك بإذن الله أن يبارك لك ربي في الرزق الذي تعمل فيه. وأيضا أعزائي المستمعين، نلتقي معكم في حلقة جديدة من حياة البسطاء في أمان الله.
0: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام المعلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، تعظيم الأشهر الحرم، نتكلم عن سبع نقاط في تعظيم الأشهر الحرم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم في الحديث المتفق عليه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ما بين جمادى وما بين ما بين رجب وما بين جمادى. فبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه الأشهر الحرم. فالنقطة الأولى هي تعظيم شعائر الله وحرمات الله. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والمقصود من ذلك أن الإنسان يعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله باحترامها وتقديسها وتعظيمها وتبجيلها واحترامها وإعزازها وإكرامها. الأمر الثاني: تحريم الدماء، سواء كان ذلك في الأشهر الحرم أو في غير الأشهر الحرم، إلا أنه في الأشهر الحرم أكثر تحريما. والمقصود بالدماء دماء المسلمين أو دماء المستأمنين أو المعاهدين. وقد جاءت الأدلة بتحريم الدماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. وقبل ذلك قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الفائدة الثالثة من تعظيم الأشهر الحرم استثمار الأوقات بطاعة الله والقيام بما شرع الله سبحانه وتعالى. فإن الله جعل الأشهر الحرم مسك ختام العام، وجعل فيها من النسك والعبادات والشعائر ما لم يكن في غيرها. وذلك أن الله جعل حج بيت الله الحرام في ثنايا هذه الأشهر الحرم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذلك أيضا جعل الله أداء النسك في أيام الحج من الثامن إلى آخر أيام التشريق تعظيما لهذه الأيام. وشرع الله سبحانه وتعالى صيام يوم عرفة لغير الحاج، وجعل الله الأيام العشر الأولى من ذي الحجة من أعظم القربات وأجل الطاعات إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله وما ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. الفائدة الرابعة: تعظيم حرمة الدماء والأموال والأعراض المنصوص عليها في يوم عرفة بعرفة في حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الحج الأكبر في يوم النحر بعد أن رمى جمرة العقبة قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. خامسا: شرف الزمان والمكان. المكان مكة المكرمة، والزمان الأشهر الحرم وأيام الحج التي هي من أعظم الأيام وأشرف الأيام وأزكى الأيام عند الله سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان هذا التحريم دليل على شرف الزمان وشرف المكان وشرف هذا الدين وتعظيم وقداسة هذا الدين المعظم المقدس المطهر. أما الفائدة السادسة فهي تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم، وأن هذه الأمة أصبحت قائدة لجميع الأمم ممن جاء بعدها وممن كان قبلها إلى يوم البعث والنشور، لأن الله تعالى أنزل على هذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حبرا من أحبار يهود جاء إلى عمر بن الخطاب وهو خليفة يومئذ فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله نزلت عليكم، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: أما إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بعرفة في يوم جمعة. يريد أن يقول لليهودي قد نزلت فعلا في يوم عيد، وهو أعظم الأيام عند الله وأشرف الأيام عند الله يوم عرفة. النقطة السابعة والأخيرة هي خاتمية هذه الأمة وخاتمية نبي الأمة وخاتمية وكمال الإسلام، لأن الله جل وعلا جعل هذه الأمة هي خاتمة الأمم على الإطلاق، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك أيضا خاتمية النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وخاتم النبيين، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختم الله النبوة بخير الأنبياء، وختم الله الأمم بخير أمة أخرجت للناس، وختم الله الكتب بخير كتاب على وجه الأرض وهو القرآن العظيم، وختم الله السنن بخير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختم الله لهذه الأمة بخير المقدسات على الإطلاق: البلد الحرام مكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، ثم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين. فبان بذلك أن هذه الأمة بين الله فضلها وشرفها، وكان ذلك يوم أن حدث في الأشهر الحرم أن حج النبي صلى الله عليه وسلم، فبين للأمة نسكها وشعائرها، وبين للأمة حدودها، وبين للأمة أنه سيلقى ربه وأنه قد أدى ما عليه، واستشهد الله بهذه الأمة على ما قام به من النبوة والرسالة والبلاغ، فقال: أما إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.
0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا باتباع شريعة خير الأنام، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد من برنامجكم من محراب النبوة. وحديثي معكم في هذا اللقاء المبارك عن صفة عظيمة وخصلة كريمة لا يقوى على حملها إلا المتقون الأبرار، الصادقون الأخيار، المجاهدون لأنفسهم في ذات الله، المراقبون له في السر والإعلان، ألا وهي صفة الأمانة. فبالأمانة تحفظ حرمات الله وتصان حقوق عباد الله. الأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب في سورة الشعراء يخبرنا الله عز وجل أن كل رسول من هؤلاء قد قال لقومه إني لكم رسول أمين. وأشهر من اتصف بالأمانة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياته قبل بعثته وبعدها. أما أمانته قبل البعثة فقد عرف بين قومه قبل البعثة بالأمين ولقب به. فها هي القبائل من قريش لما بنت الكعبة حتى بلغ البنيان موضع الركن اختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون القبيلة الأخرى، حتى تخالفوا وأعدوا للقتال. فمكثت قريش على ذلك 4 ليالي أو 5، ثم تشاوروا في الأمر، فأشار أحدهم بأن يكون أول من يدخل من باب المسجد هو الذي يقضي بين القبائل في هذا الأمر، ففعلوا، فكان صلى الله عليه وسلم أول داخل عليهم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال عليه الصلاة والسلام هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغ به موضعه وضعه هو بيده ثم بنى عليه. ولقد كان السبب في زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها هو الأمانة، فقد تاجر صلى الله عليه وسلم في مال خديجة قبل البعثة، وقد اتصف في تجارته بصدق الحديث وعظيم الأمانة. يقول ابن الأثير في هذا الصدد، فلما بلغها أي خديجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحديث وعظيم الأمانة وكرم الأخلاق، أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره مع غلامها ميسرة، فأجابها وخرج مع ميسرة. ولما عاد إلى مكة وقص عليها ميسرة أخبار محمد صلى الله عليه وسلم قررت الزواج به. أيها المستمعون الكرام، والمواقف التي تدل على أمانته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هي كثيرة أن تحصى، وأما أمانته بعد البعثة فقد أدى الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة الكبرى التي تكفل بها، وهي الرسالة، أداها أعظم ما يكون الأداء، وتحمل في سبيلها أعظم أنواع المشاق. وقد شهد له العدو قبل الصديق، شهد على أمانته. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في حوار أبي سفيان قبل إسلامه مع هرقل، حيث قال هرقل: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال: وهذه صفة نبي. وفي موضع آخر يقول هرقل: وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أداء الأمانات والودائع للناس حتى في أصعب وأحلك الأوقات. فها هي قريش تودع عنده أموالها أمانة لما يتوسمون فيه من هذه الصفة، وها هو صلى الله عليه وسلم يخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، فماذا يفعل في أمانات الناس التي عنده؟ قال لعلي رضي الله عنه: نم على فراشي واتشح ببردي الأخضر فنم فيه، فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه، وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانة. ولما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا، بعثوا رجلين من قريش إلى النجاشي ليردهم عليهم، وبعثوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من مكة، وطلبوا من النجاشي أن يردهم إليهم. فأرسل النجاشي للمسلمين. قالت أم سلمة: لما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل الذي جئتموه؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم به قومكم؟ ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل. قالت: فكان الذي كلمه جعفر، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لتوحيده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، ويأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى، وأن نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. قالت: فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى خضلت مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. فانطلقا: فلا والله لا أسلمهم إليكم ولا يكادون. أيها المستمعون الكرام، في هذا الحديث العظيم الذي حدث للصحابة رضي الله عنهم مع النجاشي ملك الحبشة، دليل واضح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا وأمينا وعفيفا، وكان يأمر بمكارم الأخلاق ويدعو إلى الفضيلة وترك الرذيلة. فقد شهد بذلك ابن عمه بمحفل جامع من المسلمين والمشركين، ولم يعترض عليه أحد، ولم يكذب جعفرا أحد، بل أقروه جميعا بحضرة ملك الحبشة. وفي هذا دليل واضح على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق أمانته، وأنه أفضل الناس أخلاقا، وأن ما جاء به هو الحق من عند ربه. المستمعون الأفاضل، لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم، وعلم أمته الأمانة في جميع شؤونهم، فعلمهم أن من ائتمن على شيء وجب عليه أن يحفظه وأن يرده إلى أهله، ولا يستعمله إلا بإذن صاحبه وإلا كان خائنا. وعلمهم أن من ائتمن على سر وجب عليه أن يكتمه وأن لا يفشيه، وخاصة بين الزوجين. فقد روى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. رواه مسلم. وعلمهم أن المشورة أمانة، فإذا استشار المؤمن أخاه في أمر وجب أن ينصح له بما هو خير له، كما روى أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، أي أمين على ما سئل فيه، وإذا لم ينصح فيما هو خير فهو خائن، كما روى أبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان. ومما يتنافى مع الأمانة أن يموه الشخص على من يثق به ويكذب عليه ويضلله. أيها المستمعون الكرام، وعلم صلى الله عليه وسلم أمته وصحابته أن الشركة بين الشريكين أمانة عند كل واحد منهما، كما روى أبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. وعلمهم أن الإمام مؤتمن، وأن الرجل مؤتمن على أهله، وكل من ولي أمرا فهو أمين عليه، كما روى البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مستمعي الأكارم، لقد امتدح الله تعالى المؤمنين بصفة الأمانة فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالمؤمن الحق من ائتمن على مال فحفظه، أو على سر فكتمه، أو على عرض فصانه، أو على حق فوفاه. المؤمن الحق من يرعى أمانة ربه فلا يهمل أمره، ولا يرتكب نهيه، ولا يغير قوله، ولا يبدل شرعه. ولا شك أن من هذه صفته فهو عن نفسه راض، والناس عنه راضون، والله سبحانه يشمله برحمته وإحسانه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نفحات الحج. مرحبا بكم مجددا مستمعينا إلى هذه الحلقة التي هي بعنوان الحج الولادة الجديدة. الحج إذن ولادة جديدة، حياة جديدة، إيمان جديد، فما هو سر هذه العبادة مستمعينا؟ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات. وكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول من الروح الذي ألقي إليه. إن للإنسان حياتين، الأولى بيولوجية تبدأ لحظة وجوده جنينا في رحم أمه وتنتهي وقت مغادرته الدنيا، فبين الحياة والوفاة أكل وشرب ونوم ويقظة، شغل وبطالة، عافية وسقم، زواج وإنجاب. وأما الحياة الثانية فهي الحياة الإيمانية، وتبدأ يوم يباشر الإيمان بشاشة قلب الإنسان، يوم يشهد حقا وصدقا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يوم يجعل نفسه وقفا لله مستسلما لأمره، راضيا بقضائه، وقافا عند حدوده. هذه الحياة الإيمانية ينتابها ما ينتاب الحياة البيولوجية من أسقام ووهن وكسل، وكما أن للأمراض الجسدية أدويتها فكذلك لأمراض الروح الأدوية الشافية والوصفات الواقية. إنها العبادات: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام يرفع منسوب التقوى، الزكاة تطهر من البخل والشح والأنانية، والحج الركن الخامس الذي مهما عددنا آثاره التربوية لن نحصيها. وفي هذه الحلقة مستمعينا سنتطرق لبعضها. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. إذن مستمعينا الأعزاء، الحج ولادة جديدة، حياة جديدة، إيمان جديد، فما هو سر هذه العبادة؟ وما هي القيم التي يزرعها في قلب الإنسان تجدد خلاياه الإيمانية فيغدو كأنه مولود جديد؟ أولا، الحج استجابة لأذان إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى لسيدنا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقف إبراهيم في مكان غير ذي زرع، لم يكن أحد يسمعه، أمره الله تعالى بالأذان فأذن. كان الله عز وجل يقول له: عليك الأذان وعلينا البلاغ. وكان من قدر الله وقدرته أن بلغت دعوة إبراهيم مسامع الناس من المشرق إلى المغرب. منذ ذلك الوقت إلى قيام الساعة، فترى كل حاج يجيب داعي الله قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية هي عنوان الإخلاص، عنوان توحيد رب العالمين وعدم الإشراك به، نية وقولا وعملا. كما في حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، رواه مسلم. ثانيا، خذوا عني مناسككم. إن مدرسة الحج تربي الفرد على الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما يأتي وما يذر، فكثيرة هي المناسك التي لا نعلم الحكمة من ورائها، هي توقيفية نفعلها اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولعل موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكشف عن أهمية الاتباع في هذه المناسك، فقد روى البخاري عن عمر بن الخطاب أنه عندما استلم الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت النبي استلمك ما استلمتك. يستلم عمر الحجر ويكشف عن نيته اتباع المصطفى وإن لم يظهر له المقصد. ثالثا، وحدة الأمة. إن شعيرة الحج مستمعين الأكارم تربي على استشعار الأخوة الإسلامية من خلال لقاء الحاج بإخوانه من شتى بقاع الأرض. الناس هناك سواسية، لباسهم واحد، أعمالهم وشعائرهم واحدة، قبلتهم واحدة، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لغني على فقير،
كلهم تجمعهم وحدة المشاعر، وحدة الشعائر، وحدة الهدف والقصد. ما أحوجنا أفرادا وجماعات إلى فقه هذه الرسائل التربوية العميقة في زمن غدت أمتنا قصعة تداعى إليها أكلتها، وما جرأهم عليها إلا ضعف وتصدع الجبهة الداخلية واشتعال نيران الطائفية الهوجاء شرقا وغربا. فهل من عودة إلى ثقافة الجسد الواحد التي قال فيها رسول الله عن النعمان بن بشير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رابعا، ترويض النفس على الصبر وبذل الخير. قديما كان الناس يحجون على أرجلهم أو ممتطين دوابهم، يقطعون المسافات الطوال، منهم من يموت قبل أن يصل إلى بغيته، قد تستغرق رحلة الحج سنة أو أكثر. لذلك كان الحاج عندما يريد الخروج يودع وداعا حارا، لأنه قد لا يعود من هذه الرحلة الشاقة. أما الآن فالرحلة غدت أسهل، ما هي إلا ساعات فيجد الحاج نفسه بأرض مكة. لكن ورغم تحسن الظروف فالحاجة إلى ضبط النفس والصبر كبيرة في مكان محدود يضم ملايين الحجاج. لا بد للإنسان أن يستدعي صبره حلمة، صفحه، تسامحه وإيثاره، بل وكرمه وبذله وإحسانه. إن الحج رحلة تسفر عن أخلاق الرجال. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. خامسا، تعميق التقوى. منذ بداية الحج والمسلم يراقب الله ويلزم باب التقوى، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، قصده لله، دعاؤه لله في زحام الطواف مع ألوف من الناس، يغض بصره ويحفظ قلبه وجوارحه عما لا يحل. ما أحوجنا إلى هذه الشفافية الشعورية والحساسية الإيمانية، وما أحوجنا إلى التقوى تؤطر علاقتنا الأسرية العملية والاجتماعية، إذ كلما عمق الإنسان التقوى في قلبه كلما غدا أكثر إخلاصا لرب العالمين، أكثر إتقانا في عمله، وأكثر جاذبية في أخلاقه. سادسا، الأسرة الإبراهيمية وذكريات أخرى. فالحج مستمعين الأعزاء يذكرنا بأبينا إبراهيم، توحيده، هجرته، تركه أسرته بجنب البيت العتيق، تقديمه محبة الله عز وجل على محابه الشخصية. يذكرنا بأمنا هاجر الصبورة المتوكلة، وهي تودع إبراهيم وقد تركها وحدها مع وليدها بواد غير ذي زرع، تخاطبه قائلة: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: في يقين، إذن لن يضيعنا. فلا زالت ساعية بين الصفاء والمروة تنشد أسباب الرزق والنجاة لها ولوليدها، فكافأها رب العزة بزمزم، عين لا تنضب إلى قيام الساعة، وبتخليد فعلها ليصير ركنا من أركان الحج والعمرة. ويذكرنا بإسماعيل عليه السلام بطاعته لأبيه، باستسلامه لأمر الله: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ولادته، بأحب البقاع إلى قلبه، مكة المكرمة. يذكرنا بالحكاية من البداية، بما لاقاه الحبيب صلى الله عليه وسلم من أذى هو وصحابته الكرام، ببلال رضي الله عنه وهو يعذب تحت الرمضاء وهو ثابت يردد: أحد أحد. وبخباب وهو يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة العذاب، والرسول يؤكد له أنها مجرد أزمة وستمضي، وما بعدها سيكون التمكين للإسلام. يذكرنا بالأنصار ومدينتهم، كيف احتضنوا الدعوة وآوى المهاجرين وآثروهم على أنفسهم. يذكرنا بالنفوس الكبيرة، كيف تعيش لمبادئها وتستعلي على مصالحها، فيكون الجزاء تخليدا لذكرها في العالمين ورفعا لمقامها يوم الدين. وأخيرا مستمعينا الكرام، الحج عبادة عظيمة جمعت بين بركتي الزمان والمكان، عبادة حبلى بالقيم التي ما استوطنت ضمير الأمة إلا رفعتها إلى مشارف الحضارة.
مستمعينا الكرام، وصلت أياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نفحات الحج. لكم التحية من الإعداد والتقديم مني عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. ألتقيكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قلبي.
1: موجز السابعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. رحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الشجاعة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء دكتور الشائع محسن الزنداني، باعتبارها خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور الشائع محسن الزنداني حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتفعيل مسارات الإصلاح المالي والإداري في مختلف مؤسسات الدولة. اعتمد مجلس الوزراء صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة ضمن الإجراءات الحكومية الرامية لتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وبناء على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، كما وافق المجلس على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم موعد إجازتي العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو وعيد الأضحى المبارك، وذلك استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطر الرسمية. وأوضح تعميم صادر عن الوزارة تلقت وكالة الأنباء اليمنية السبأ نسخة منه أن إجازة العيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 من مايو تبدأ يوم الجمعة الموافق 22 من مايو 2026، ونظرا لمصادفتها يوم إجازة رسمية سيتم التعويض عنها بيوم الأحد الموافق 24 من مايو 2026. وأشار التعميم إلى أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الثلاثاء 9 من ذو الحجة 1447 الموافق 26 من مايو 2026، وتستمر حتى 13 من ذو الحجة 1447 الموافق 3 من مايو 2026. ناقش وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي لليمن الجنرال أنتوني هيرود والوفد المرافق له تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في اليمن. اختفى المركز التدريبي للعام للشرطة تابع لوزارة الداخلية بمحافظة مارب بتخريج كوكبة أمنية من منتسبي شرطة المنشآت وحماية الشخصيات فرع مارب من 3 دورات تخصصية شملت 10 مهام خاصة والسابعة مهارات أساسية والأولى عيارات، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 36 لقيام الوحدة اليمنية المباركة 22 مايو 1990. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وترك

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: ألوان الطيف، معكم أصدقائي الصغار،
2: فيها القيمة الأخلاقية
1: وأخرى القصة الجميلة،
2: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
1: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
2: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
1: إخراج نصر الأغبس.
3: أحباب الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا لحلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألوان الطيف.
4: والبداية مع فقرة قيمة أخلاقية، وسنتحدث عن التفكير الإيجابي.
5: سنتحدث إذن عن التفكير الإيجابي. طبعا يا صغاري، التفكير الإيجابي ليس فقط للكبار، لا أبدا، هو أيضا لكم، ويجب أن تتعلموا كيف تفكروا بإيجابية حول الأحداث التي تحدث معكم. مثلا إذا انتقلتم لسكن جديد، لا تفكروا بأنكم لن تلتقوا بأصدقاء جيدين أو السكن غير مناسب. حتى إذا انتقلتم من مدرستكم إلى مدرسة أخرى مثلا، هنا يجب أن تفكروا بإيجابية بأنكم انتقلتم إلى المكان الأجمل، وسيكون معكم أطفال جيران جيدين وزملاء مدرسة ستتعاونون معا. هذا هو التفكير الإيجابي، أن نرى الجميل في كل شيء ولا نفكر تفكير سلبي أبدا، ونفكر بطريقة نقلب كل شيء لصالحنا ولسعادتنا عن طريق التفكير الإيجابي.
4: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب لفقرة قصة اليوم.
6: شو

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصتنا اليوم التاجر مع ابنه، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: يحكى أنه كان هناك تاجر له زوجة وابنة كبيرة وابن متوسط العمر، وكان هذا التاجر فقير الحال في بداية حياته، لكنه كون ثروته من عرق جبينه. خشي هذا التاجر أن يضيع ابنه الثروة بعد مماته، وذلك لكثرة حبه للعب واللهو، فقرر أن يعلم ابنه درسا ليحافظ على هذه الثروة. فقال له: أي بني، سأخرج أنا للعمل ويجب عليك الخروج أنت للعمل أيضا، فإن عدت في المساء ولم تنجز عملا لن تستحق وجبة العشاء لهذه الليلة. عند عودة التاجر من عمله إلى بيته، سأل ابنه: أي بني، أعلمني ماذا أنجزت هذا اليوم وماذا جنيت من عملك؟ فأخرج الابن مبلغا من النقود، النقود التي أعطته إياه أمه سابقا، ووضعها أمام أبيه وقال له: هذا ما جنيته يا أبي. فطلب التاجر من ابنه أن يرمي النقود في البئر، فركض الولد ورمى كل ما يملك في البئر. نظرا لذكاء الأب، تأكد بأن هذه النقود ليست من عرق جبين ابنه، وأنه حصل عليها من أمه. في اليوم التالي طلب التاجر من زوجته أن تذهب لبيت أهلها لزيارتهم والمكوث عندهم بضعة أيام، وطلب من الابن الخروج والعودة في المساء بنقود يجنيها من عمله. ففكر الولد أن يأخذ مبلغا من أخته، وفعلا ذهب إليها وطلب منها مبلغا من المال، فلم تعارض الأخت طلب أخيها ولم ترده، فأعطته المبلغ المطلوب. وعند عودة الأب في المساء كرر نفس ذلك السؤال: أي بني، أرني ماذا جنيت هذا اليوم من عملك؟ فأخرج الولد تلك النقود التي أخذها من أخته ووضعها أمام أبيه وقال له: هذا ما جنيته يا أبي. فطلب الأب منه أن يرمي هذه النقود في البئر كسابقتها، فركض الولد وألقى بكل ما بحوزته من نقود في البئر. فعلم الأب أن ابنه قد أخذ النقود من أخته، فقرر أن يرسلها هي الأخرى إلى أمها. وفي صباح اليوم الثالث هدد الأب ابنه بأنه لن يسمح له بالمبيت داخل المنزل إذ لم يعد في المساء ببعض النقود.
2: فخرج الابن من المنزل وبدأ يتجول في الأسواق حتى رأى محلا فيه بضاعة وضعت أمام المحل، فسأل صاحب المحل عن عمل له، فاتفق الطرفان على أن يدخل البضاعة إلى المحل وأن يقوم بترتيبها بشكل جميل داخله مقابل مبلغ نقدي. بدأ الولد بالعمل حتى انتهى مما طلب منه صاحب المحل وتقاضى أجره كاملا وعاد للبيت. وفي المساء جاء الأب وسأل ابنه: ماذا جنيت يا بني؟ فأخرج الولد ما تقاضاه من ذلك التاجر ووضعه أمام أبيه، فطلب الأب من ابنه أن يرمي تلك النقود في البئر. فتردد الابن كثيرا وبدأ بالبكاء وقال لأبيه: لكنك لا تعلم يا أبي كم تعبت حتى حصلت على تلك النقود، وأنت الآن تطلب مني أن أرميها في البئر. فضحك الأب وقال لابنه: الآن أنا مطمئن على ثروتي.
3: انتهت فقرة قصة اليوم، نذهب للفاصل وننتقل إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: أهلا بكم من جديد أصدقائي الصغار إلى فقرة معلومات مفيدة. سنتحدث عن الببغاء الياقوتي المعروف بالمكاو. تعتبر الببغاوات من أنواع الطيور المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث يوجد أكثر من 350 نوع من الببغاوات، وتشترك جميع الببغاوات في العديد من الصفات. يعتبر ببغاء مكاو من عمالقة الببغاوات، حيث تعتبر أطول أنواع الببغاوات الموجودة في جميع أنحاء العالم. تتميز ببغاوات المكاو بأن ريشها جذاب وملون، مما يعطيها شكلا في غاية الجمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن أجزاء الوجه لا يغطيها الريش. عندما تشعر هذه الببغاوات بالخطر، فإنها تحلق في الهواء، يصدر منها بعض الأصوات على شكل صيحات، ولذلك حتى تنذر وتنبه بقية الحيوانات الغابة بأن هناك خطر قادم يهددها. يتغذى هذا الببغاء على العشب والحشرات الصغيرة والنباتات والزهور والمكسرات والفواكه وغيرها من الحيوانات الصغيرة. تعتبر ببغاوات المكاو من أكثر أنواع الببغاوات ذكاء، وأكثرها قدرة على تقليد الأصوات وخاصة صوت الإنسان بسبب شكلها المتميز وألوانها الجذابة. صنفت هذه الببغاوات من أجمل أنواع الطيور في كافة أنحاء العالم، كما أن هذا النوع من الببغاوات يمكن ترويضها وتربيتها بكل سهول. انتهت فقرة معلومات مفيدة،
1: وأيضا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، تعظيم الأشهر الحرم، نتكلم عن سبع نقاط في تعظيم الأشهر الحرم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم في الحديث المتفق عليه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ما بين جمادى وما بين ما بين رجب وما بين جمادى. فبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه الأشهر الحرم. فالنقطة الأولى هي تعظيم شعائر الله وحرمات الله. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والمقصود من ذلك أن الإنسان يعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله باحترامها وتقديسها وتعظيمها وتبجيلها واحترامها وإعزازها وإكرامها. الأمر الثاني: تحريم الدماء، سواء كان ذلك في الأشهر الحرم أو في غير الأشهر الحرم، إلا أنه في الأشهر الحرم أكثر تحريما. والمقصود بالدماء دماء المسلمين أو دماء المستأمنين أو المعاهدين. وقد جاءت الأدلة بتحريم الدماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. وقبل ذلك قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الفائدة الثالثة من تعظيم الأشهر الحرم استثمار الأوقات بطاعة الله والقيام بما شرع الله سبحانه وتعالى. فإن الله جعل الأشهر الحرم مسك ختام العام، وجعل فيها من النسك والعبادات والشعائر ما لم يكن في غيرها. وذلك أن الله جعل حج بيت الله الحرام في ثنايا هذه الأشهر الحرم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذلك أيضا جعل الله أداء النسك في أيام الحج من الثامن إلى آخر أيام التشريق تعظيما لهذه الأيام. وشرع الله سبحانه وتعالى صيام يوم عرفة لغير الحاج، وجعل الله الأيام العشر الأولى من ذي الحجة من أعظم القربات وأجل الطاعات إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله وما ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. الفائدة الرابعة: تعظيم حرمة الدماء والأموال والأعراض المنصوص عليها في يوم عرفة بعرفة في حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الحج الأكبر في يوم النحر بعد أن رمى جمرة العقبة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. خامسا: شرف الزمان والمكان. المكان مكة المكرمة، والزمان الأشهر الحرم وأيام الحج التي هي من أعظم الأيام وأشرف الأيام وأزكى الأيام عند الله سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان هذا التحريم دليل على شرف الزمان وشرف المكان وشرف هذا الدين وتعظيم وقداسة هذا الدين المعظم المقدس المطهر. أما الفائدة السادسة فهي تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم، وأن هذه الأمة أصبحت قائدة لجميع الأمم ممن جاء بعدها وممن كان قبلها إلى يوم البعث والنشور، لأن الله تعالى أنزل على هذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حبرا من أحبار يهود جاء إلى عمر بن الخطاب وهو خليفة يومئذ فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله نزلت عليكم، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: أما إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بعرفة في يوم جمعة. يريد أن يقول لليهودي: قد نزلت فعلا في يوم عيد، وهو أعظم الأيام عند الله وأشرف الأيام عند الله يوم عرفة. النقطة السابعة والأخيرة هي خاتمية هذه الأمة وخاتمية نبي الأمة وخاتمية وكمال الإسلام، لأن الله جل وعلا جعل هذه الأمة هي خاتمة الأمم على الإطلاق، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك أيضا خاتمية النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وخاتم النبيين، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختم الله النبوة بخير الأنبياء، وختم الله الأمم بخير أمة أخرجت للناس، وختم الله الكتب بخير كتاب على وجه الأرض وهو القرآن العظيم، وختم الله السنن بخير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختم الله لهذه الأمة بخير المقدسات على الإطلاق: البلد الحرام مكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، ثم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين. فبان بذلك أن هذه الأمة بين الله فضلها وشرفها، وكان ذلك يوم أن حدث في الأشهر الحرم أن حج النبي صلى الله عليه وسلم، فبين للأمة نسكها وشعائرها، وبين للأمة حدودها، وبين للأمة أنه سيلقى ربه وأنه قد أدى ما عليه، واستشهد الله بهذه الأمة على ما قام به من النبوة والرسالة والبلاغ، فقال: أما إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.
0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجوهر.
2: هي ملم طيب مسموض المول؟
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة؟
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كزوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول،
5: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
7: إذاعة مأرب تقدم
8: قادرون،
7: برنامج يومي يسلط الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب،
8: يناقش همومهم ويتلمس احتياجاتهم وينقل جزءا من معاناتهم.
7: قادرون
8: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
7: إشراف برامجي
8: مبخوت السيفي،
7: إشراف عام
8: علي الحواني.
7: قادرون
8: من إخراج
7: مجاهد بن سليم.
9: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
10: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. في هذه الحلقة مستمعين الكرام نرحب بكم أجمل الترحيب، ولازلنا وإياكم خلال ليالي وأيام هذا الشهر الكريم نتجول لنتفقد أوضاع ضحايا الألغام من المدنيين الأبرياء الذين راحوا ضحية لكثير من الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحروب في كل أرجاء اليمن وليس فقط في أرجاء مأرب. أجدد ترحيب بكم، كما أنوه إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. تابعونا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان. في هذه الفقرة من فقرات برنامجنا يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة الشيب محمد حميد إبراهيم، فأهلا وسهلا به. محمد مرحبا بك.
11: مرحبا.
10: خواتم مباركة وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.
11: على الجميع إن شاء الله.
10: طيب محمد، في البداية حد عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
6: اسمي محمد حميد يحيى إبراهيم، من أبناء محافظة عمران مديرية الظليمة. نزحنا إلى الجوف بالغيل، مديرية الغيل في محافظة الجوف.
10: طيب محمد، ما الذي حدث لك وإن كانت إصابتك؟
6: حصل لي أني وجدت جسم غريب فأخذته، فيعني لعبت به، فأدى إلى بتر يدي انفجر، وأدى إلى بتر يدي اليمنى وعيني اليسار في الحادث، وشظايا في جسمي. الحادث وقعت في الجوف في مديرية الغيل جوار المنزل.
10: طيب محمد، قبل الانفجار وأنت تجد هذا الجسم الغريب أو هذه العبوة المفخخة التي كانت تستهدف طفولتك، هل لاحظت أنها شيء غريب محدد أو شيء أول مرة تحصله في حياتك، أم أنها كانت مشابهة لأي لعبة من الألعاب؟
6: يعني شيء أول مرة أشوفه في حياتي، يعني ما كان باين شيء، كأنه لعبة أول مرة أشوفه.
10: بس لم تكن تتوقع أنه فيه مواد متفجرة؟
6: نعم، ما كنت متوقع أنه يعمل هذا الحادث.
10: طيب كيف حدث الانفجار؟ قمت بطرقه في الأرض أم رميته أم حاولت فتحه بيدك؟
6: طرقته بيدي، افتحت أشوف إيش داخله. كان
10: من كان بجوارك أثناء الانفجار؟
6: أخوتي اثنين ماتوا.
10: إذن محمد حميد، رأيت هذا الجسم الغريب وهذه العبوة المتفجرة التي أودت بحياة شقيقيك بجوارك، وأيضا وأثرت فيك بإعاقة دائمة، وكذلك أيضا فقد إحدى عينيك أثناء هذا الانفجار. هل شعرت بنفسك وبما يحدث من حولك؟
6: لا، ما شعرت، أني أغمي علي.
10: عندما أفقت وأنت في المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، أم أنك قد كنت وصلت؟

0: شظايا ما عاد كنت أستضي بها اليمين لا قليل، وتلقت العلاج أسبوع وتحسنت، من أسبوع لأسبوع تتحسن أفضل.
1: بالنسبة لعينك الشمال يعني راحت من بداية الانفجار؟
0: أيوة عين الشمال راحت من بداية الانفجار.
1: طيب بالنسبة ليدك اليمين يعني كان البتر هو الحل أمام الأطباء في تلك اللحظات عندما وجدوا أن بقية اليد قد انتهت تماما؟
0: نعم.
1: طيب ما كان شعورك وأنت تفوق وبعد غيبوبتك وتنظر إلى أنك يعني أصبحت فاقدا لإحدى عينك وإحدى يدك أيضا؟
0: يعني نحمد الله ونشكره على القضاء والقدر، القضاء والقدر ما حد يقدر يرده، لكن ألم يعني وتعب.
1: إذا لا شك أنك حزنت، ولكن إيمانك أيضا كان مساندا لك في تقبل هذه المصيبة وهذا البلاء الذي وقع بك. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على كل الأقدار التي يبتلينا بها سبحانه وتعالى. محمد، ضحية عبوة من العبوات التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإجرامية في الطرقات وحول البيوت وفي المزارع وفي المنازل وفي الملاعب، ما هي رسالتك لهذه الميليشيا الحوثية التي زرعت لك ولأمثالك هذه العبوات الناسفة والخطرة والألغام أيضا؟
0: أن يبطلوا يزرعوا الألغام في الطرقات مما أدت إلى ضحايا كثيرة، وهذه الأفعال لا يفعلها إلا ناس مجرمين لا يخافون من الله ولا يخافون من أحد.
1: إذن فعلا ما الذي فعلتموه أنتم وكثير من الحالات التي زرناها كانت أيضا عبارة عن أطفال أو نساء، سواء ممن راح ضحية هذا اللغم ففقد حياته أو من بقي مصابا بإعاقة أو عاهة دائمة. محمد، ما هي رسالتك لرفاقك الأطفال في كل ربوع اليمن وبالذات في المناطق التي تدور فيها المعارك أو قريبة من المعارك؟
0: رسالتي إلى الأطفال أن لا يلمسوا الأجسام الغريبة، وأن يبلغوا الجهات المختصة بها بذلك الجسم الغريب، وإذا كان هناك مناطق مشتبهة ويسمعوا بها أن يتركوها ولا يذهبوا إليها.
1: على هامش لقائنا بالشيب محمد حميد، أحد ضحايا الألغام والعبوات الناسفة في مقر نزوحه في محافظة الجوف مديرية الغيل، نلتقي بوالده من نازحي مخيم السويداء بمحافظة مأرب عقب نزوحهم الثاني أيضا من محافظة الجوف، بعد أن نزحوا من محافظة عمران إلى محافظة الجوف ثم مرة أخرى من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب. أخي حميد، مرحبا بك وأهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك،
1: شهر مبارك وخواتم مباركة وكل عام أنتم بخير.
2: على الجميع إن شاء الله بالخير والعافية، ويعود علينا سنين عديدة وأعوام عديدة
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يختم لنا هذا الشهر بالخير والبركة والرضوان والغفران والعتق من النيران إن شاء الله. أخ حميد، حدثنا عن قصة ولدك محمد، كيف حدثت هذه الإصابة وكيف تم إسعافه ومعالجته؟
2: والله أن الحدث حصل جسم غريب في التولة عندي، قلت لهم لفوا هذا شكله لغم، هذا شكله عبوة مشو.
1: أنت وجدت قبل الانفجار؟
2: أنا فعلا، لأني كنت ضاوي من المزرعة، كان معي مزرعة ومحل غاز، طبعا كنت أبيع غاز محل غاز، فتوا لي بعد المسمى قالوا يا با هذا احنا حصلناها الظهر واحنا مروحين من المدرسة، قلت لفوا هذا لا تحركوه، وأنا كنت في أحسن النوم عدن لا رقت وهم تولي الصباح، فقلت لهم لا تمسمى هذا، فجاء عمهم قال هذا ما هو لغم، هذا مدري ما هو لعبة مدري ما هو ما حصلنا هذا. أنا بالرغم إني كده نصحتهم إنه هذه اللغم عبوة، هذا
1: لكنك أيضا يعني قدر وفاة، لكن أيضا قصرت في أن تنهض مباشرة وتذهب به إلى الجهات المختصة.
2: أكيد، لأن كنت تاعب مع الشغل في المزرعة،
1: ما كان في بالك أن ربما سيعبث به ويخالف كلامك وينفجر به؟
2: أكيد أكيد، هذا لأن قلت لهم أنا حذرتهم لا يلمسوه، يلفوه لما حتى أني أصحى وأشوفه أفحصه، فإذا صرت رجعت تعانين اشتو غاز، تيتوا لهم غاز للجيران، تيتوا فتحت المحل حق الغاز، والجهال قال اشتي صرحوا له عند المسؤول القرية الذي كنا فيها الغيل، المسؤول الأمني، فبلعبه مع طفل وقرحبه، وهو كان اشتي صرحوا له عند الجهة المختصة.
1: طيب الأطفال الذين كانوا جوار الطفل منهم؟
2: كان مرسي أخوه وإبراهيم وأحمد، بس اثنين هم الذي تقطعوا، مرسي وإبراهيم.
1: توفوا مباشرة ولم تستطيعوا إسعافهم؟
2: توفوا مباشرة لو المستطيع إسعافهم. وفي نفس اللحظة عاد طرحت كادوشة ما

0: هل ما أنا ما عاد دريت هل هم من اللغم أو من الكادوشة، لأنه كان واصل وهم أقل يوم أربع قذايف كادوشة يدوها ولا هاونات.
1: وكانت تقريبا منكم؟
0: قريبا في نعم في القيل، احنا في المدينة في القرية وهم خلف القرية الحوثي، والجبهة خلف ال...
1: نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يصبركم على هذه الأقدار، وعظم الله أجركم في وفاة الطفلين، وأيضا نحمد الله على سلامة محمد، ونحن نتحدث معك بعد سنوات من هذه الإصابة.
0: الحمد لله، هذا قضاء الله وقدره، وما نزلنا من هنا نزحنا من البلاد إلا قد احنا مباسلين ومشوك إلا القيل، حتى كان في مارب يضربوا بصواريخ كبار مش كواديش ولا كذا.
1: زالت الكثير من الأماكن أيضا مليئة بالعبوات والألغام.
0: أكيد إنهم مليان، وعاد حتى لليوم بتقارع بهم، حتى من حق 94 كان عادي إلى حتى الآن، وكم كان عددنا لا قليل في 94.
1: طيب أخي الكريم، نأتي للمرحلة الثانية وهي مرحلة العلاج. ما الذي كيف أسعفت الولد المتبقي حيا من بين أبنائك الذين تمت إصابتهم في هذه الحادثة، وما الذي أجري له في هنا في مأرب؟
0: لأني أسعفتهم من الغيل إلى مستشفى الجوف طبعا، فما قالوا لأن العين هذا ما بيشله علاج فيه هناك، ما بيشله العيون، ما بلاز نسطر بمارب سطرنا.
1: يعني اكتفوا بالإسعافة الأولية ثم صدروكم إلى مارب؟
0: أكيد صعفوا عالجوا العلاجات الأولية ورجع قالوا ما بلا مارب العيون، ما بيش فيه هنا في الجوف، في مستشفى الجوف ما فيه للعيون، ما بلا مارب مستشفى الهيئة، صار رحلونا هكذا. ومن بعدها عالجته هنا، برجع عالجته للعين الثانية الذي عادي سليمة، كان قدر تنتهي لأنه خرجت رجعت سافرت وبقى إلى مصر، بعت الوكالة الغاز مع الدبات الغاز وسافرت وبقى مصر إلى القاهرة عالجته.
1: بالنسبة لليد اليمنى، يعني هل كانت معلقة متضررة أم أنها بترت أثناء الحادث؟
0: لا، كان فيها إلا لحمة صغيرة فقط.
1: كان قرار البتر من الأطباء كإنقاذ لما تبقى من اليد؟
0: أكيد كان ما عاد سابرة، لأن قد العظام تهششت كلها.
1: طيب أخي الكريم، الجهود التي بذلت معكم من الجهات المختصة كيف كانت؟ تكاليف العلاج، تكاليف يعني استقبال الطفل وأيضا معالجة عينه ومعالجة يده.
0: والله يعني الحمد لله أنا في مارب الحمد لله صدق علاج، وحكى علاج ما اسمه منظمة حماية يعني قام بها الأخ علي التام، والحمد لله. فلكن لاني انا اضطريت اني اسافر على عينه البخيره.
1: يعني هل ساندوك في مرحله السفر والانتقال الى مصر ايضا اضافه الى ما خسرته من تكاليف هذا السفر والعلاج؟
0: والله اللجنه الطبيه الحمد لله جزاهم الله خير ساعدونا، اللجنه الطبيه، لكن منظمات ولا غير مسمى ما نبل.
1: الآن ونحن بعد يعني أكثر من 4 سنوات من الحادثة، هل هناك أمل في زراعة عين تعوض بها عينها اليسرى التي فقدت، أو أيضا طرف صناعي ليده اليمنى؟
0: والله هذا كده في مصر إنهم قالوا لي في القاهرة قالوا بس مزمى يد يفعلوا له يد إلكترونية، فقالوا إنه طفل عاده ما نضمنها له إن تجلس معه، لأن عاد الطفل بنمو ومن سنة لا سنة. قال أكبر تكتور أنا قال بايض منها 6 أشهر فقط.
1: لكن هل هناك عمر محدد بالإمكان أن تنفع هذه اليد الإلكترونية؟
0: بعد ما ينسمه قال يمكن أنهم بعد ما يبلغ السن القانونية يمكن أنهم يدوله، لأنه ما هو الطفل ينمو ما يقدروا.
1: نعود إليك محمد حميد، وأنت اليوم بعد أكثر من 4 سنوات من هذه الحادثة، هل انقطعت عن التعليم بسبب ما حدث لك عقب الحادثة ثم عدت من جديد إلى مدرستك؟
2: توقفت سنة بسبب الإصابة أول سنة، وواصل تعليمي الآن في الصف 9 أساسي أدرس.
1: طيب، هل تواجه صعوبات أثناء تعليمك سواء في النظر أو في الكتابة؟
2: أواجه صعوبة يعني في النظر، النظر إلى الصبورة إلى وبها نملي كلام من الصبورة، والكتابة ما كنت متعود على اليسار، كنت في اليمين بس أكتب باليمين. تعلمت يعني وأشكل ليس مثل ما قبل.
1: طيب، المدرسة التي تدرس فيها والإدارات التي تديرك؟ يعني هل تتعاون معك من حيث تخفيف كمية الواجبات التي عليك أو إعفائك من بعض المهام والواجبات؟
2: نعم، يتعاونوا في تقدير بعض الواجبات والدروس.
1: أنت الآن كما ذكرت لنا في الصف التاسع، مستواك الدراسي ما هو مستواك الدراسي؟
2: مستوى الدراسي تمام، يعني الثاني الثالث من الأوائل.
1: إذن ما شاء الله محمد، قصة نجاح إضافة إلى كونك أيضا صاحب قصة معاناة، فأن تكون ضمن الثلاثة الأوائل في مدرستك رغم أنك فاقد لإحدى عينيك والعين الأخرى أيضا مصابة ومتأثرة ومتضررة، إضافة إلى أن يدك اليمنى أيضا مبتورة بسبب هذه الإصابة وهذه الحادثة المؤلمة. محمد، مدرستك لا شك أن لها دور كبير في هذه المشاركة، إضافة إلى أسرتك التي شجعتك وأعادت إليك نفسيتك القوية، وقبل ذلك أيضا إيمانك القوي والعميق بأن ما أصابك هو قدر من الله سبحانه وتعالى، وتحملت كل هذه المتاعب والصعاب. إذن لو سألناك عن طموحك في المستقبل وأنت تدرس وتثابر رغم ما فيك من من من من ضرر ومن إعاقة.
2: يعني طموحاتي كثيرة، أطمح إلى أن أكون دكتور.
1: إذن كما سمعتم مستمعينا الكرام، رغم الضرر الكبير الذي أصاب محمد حميد إبراهيم في هذه الحادثة وكونه ضحية من ضحايا العبوات المتفجرة التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإجرامية في الطرقات وقريب من المنازل التي تستهدف بها المدنيين الأبرياء وبالذات النساء والأطفال، كان محمد أحد هذه الضحايا، وكانت النتيجة هي فقده لإحدى عينيه إضافة إلى تضرر العين الأخرى، كذلك أيضا فقده ليده اليمنى، ومع ذلك أيضا كان قادرا على تجاوز كل هذه الصعوبات بفضل من الله سبحانه وتعالى وبقوة إيمانه، ثم بتعاون وتشجيع أسرته ومدرسته وأصدقائه وأقاربه حتى ينهض ويعود من جديد إلى مدرسته وتعليمه ويواصل هذا المشوار، وكما سمعتم أيضا أنه يطمح لأن يستمر في تفوقه ليصل إلى أن يكون طبيبا يداوي الناس. ولا شك أنك يعني وجدت تعامل الأطباء ولمست أهمية وجودهم في هذا المجتمع.
2: نعم، تعاون الأطباء يعني ويعاملوا الناس والمرضى يعني بشكل تمام.
1: إذن رسالتك في الأخير من خلال هذا البرنامج؟
2: رسالتي هي إلى أن نشكر من تعاون معنا في العلاج ومن وقفوا معنا في الأيام الماضية ومن ساعدنا في العلاج في الداخل وفي الخارج، وطبعا نطمح أن يكون هناك تعاون في زرع عين صناعية ويد صناعي
1: بإذن الله، أن تجد أذنا صاغية لتزرع لك عينا طبيعية تعوضك عن العين التي فقدت، ليس فقط صناعية كزينة تزينك، وأيضا طرفا صناعيا إلكترونيا تستطيع من خلاله التحرك والتحكم في الأشياء والعودة إلى ما كانت عليه أو كجزء مما كانت عليه مهام يدك اليمنى، التي نسأل الله أن يعوضك عنها خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: آمين إن شاء الله.
1: في الختام محمد نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق.
2: آمين شكرا.
1: مستمعينا الكرام، كان ضيفنا في هذه الحلقة هو الشاب محمد حميد إبراهيم من أبناء محافظة عمران مديرية ظليمة، من نازحي المحافظة إلى محافظة الجوف، ثم هو بعد تلك الإصابة الخطرة ينزح إلى محافظة مأرب ويستقر في مخيم السويداء للنازحين والتابع إداريا لمديرية صرواح. نحن نشكره على هذا اللقاء، كما نتمنى له الشفاء والعافية، ونتمنى أن تجد رسالته أذنا صاغية لتتعاون معه الجهات المختصة وكذلك الميسورين في أن يعاد تسفيره مرة أخرى إلى دولة شقيقة أو صديقة ليتلقى علاجا كاملا ويعود بطرف يستطيع أن يتحكم فيه بالأشياء وعين يستطيع أن يعود أو تعود إليه رؤيته وبصره الذي فقد فيه إحدى عينيه. هدية البرنامج نقدمها من مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عبر إذاعة مأرب، لك محمد هدية متواضعة، نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق. في الختام مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ونتمنى لكم التوفيق. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، نشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء، كما نتمنى لكم التوفيق ونتمنى السلامة والعافية لكل اليمنيين رجالا ونساء ولكل أطفال اليمن ولكل أطفال العالم، و كل المدنيين، كما نتمنى الشفاء والعافية والسلامة لنا ولكم أجمعين. في الختام مستمعينا، تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
4: برنامج قادرون
3: من إخراج
4: مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

ثورة الحادي لتذكر هيمنا إننا فرد ولسنا همما إننا فرد

على وهو بركان إلى الدهر تعالى وسنا بدي كل شكر في حبانا لا لا

0: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، الذي دائما الأمثال لا تقف عند سطح الكلام، بل دائما وأبدا إذا تأملنا فيها ينزل إلى جذر الحكمة، حيث نغوص معا في بحور الأمثال الشعبية لنستخرج منها الدروس والعبر. اليوم نستعرض إياكم بعض الأمثال في هذه الحلقة، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مرحبا بكم مستمعي الكرام، ننتقل وإياكم إلى أول أمثال حلقتنا لهذا اليوم، وهو مثل قد يبدو للوهلة الأولى قاسيا لكنه في العمق ينطوي على غير ذلك. قطع الذمر خير من علاقها، دائما قطع الذمر خير من علاقها، هكذا يقول المثل، اقطع الذمر خير من علاقها. والذمر جمع ذمرة، وهو العيب أو المشكلة أو الموقف الذي يسبب حرجا أو عارا، لا تأخره، اقطعه، اقطعه قطع نهائي. نعم قطع الذمر خير من علاقها، والعار هنا ليس عار الشرف، بل هو العيب واللوم الاجتماعي الذي يلحق بالإنسان، والذي يرى أنه قد يظهره في مثل هذا الموقف بمظهر الضعيف أو المتردد. خير بمعنى تعني أفضل وأنفع، خير من علاقها، والعلاق هو ترك هذه الأمور معلقة أو المشكلات معلقة دون حل، لا هي التي حسمت ولا هي التي نسيت. المثل هنا يقول أن استئصال المشكلة من جذور حتى لو كان الإجراء جراحيا مؤلما أفضل من تركها معلقة دون حل. نعم قطع الذمر خير من علاقها. مستمعي الكرام، المجتمع الذي أنتج هذا المثل يعرف يقينا أن المشكلة المعلقة كالجرح المفتوح، يعني قابل للانفجار في أي لحظة، لا يبرأ هذا الجرح بل يزداد عمقا وينقل عداوة إلى عداوة أخرى. فالقطع هنا ليس عنفا ولا ضعفا، بل هو شجاعة ووقف للنزيف، هو إجراء جراحي مؤلم لكنه ضروري جدا. قطع الذمر خير من علاقها. هذا المثل مثل شعبي يضرب للحث على الحسم في سرعة حسم المشاكل من جذورها وعدم التسويف أو المماطلة الذي يزيد الأمر سوءا. إذن قطع الذمر خير من علاقها.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. والآن نأتي إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو امتداد طبيعي للمثل الأول. والمثل الثاني يقول: خيار القوم قطعت حججها. هكذا يقول المثل: خيار القوم قطعت حججها. وخيار القوم بمعنى أفضل القوم أو صفوة القوم، أرجح القوم عقلا، هم قطعت الحجج. وقطعت الحجج يعني صيغة مبالغة لمن يملك مهارة في البت في القضايا، إنهاء الخصومات، أي الذين يقطعون وينهون الأمور بحسم وبسرعة، ولا يتركونها معلقة، ولا يتركونها يعني تتمدد وتتزايد. خير القوم قطعت حججها. حججها جمع حجة، والمقصود بها هنا المشاكل والعقبات والذرائع التي دائما وأبدا تغذي النزاع، والتي تحتاج إلى فصل في الأمر. خيار القوم، أي صفوة القوم، هم قطاعة حججها. لكن تأملوا معنا مستمعي الكرام، من هم خيار القوم في هذا المثل؟ هل هم من ينتصرون في المعارك؟ هل هم من يذلون خصومهم؟ لا، خيار القوم هنا هم من ينهون المشاكل، لا من يؤيدها. هم صانعو السلام، ليس صانعو الحرب. هم الذين يصنعون حدا للخصام ويردمون الهوة قبل أن تتسع. خيار القوم قطعت حججها. مثل يضرب مدحا دائما الحازمين الذين لا يتركون الأمور تتفاقم، لا يتركون المشاكل معلقة، حثا للمترددين على سرعة البت في الخلافات وقطع دابر الفتنة. دائما وأبدا خيار القوم هم قطاعة أحججها.

مستمعينا الكرام، تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، والمثل من نوع السؤال والجواب. في حوار قصير مختزل بين شخصين يختصر ذروة السلم العملي في ثقافتنا الشعبية، قال وش لي وانا بين قتال ابوك. هكذا يقول المثل، واحد يقول واحد وش لي وانا بين قتال ابوك، قال لا بالله ذي لك مية وانت خفه، بمعنى ان هذه لك او غريمكم، يعني كملي با تعطي لي شيء اذا خبرت لك من اللي قتال ابوك، قال لا بالله ذي لك مية، يعني هذا مبلغ مية ملك لك، أي خذها لك وانت اخفه. نعم اخفه، وأنت لا تظهره ولا تعلنه، بل ابقه خافيا ومهما، أي مستورا اهمه. نعم، هذا المثل مستمعي الكرام يعني يحكي قصة رجل عرض على آخر أن يكشف له هوية قاتل والده مقابل ثمن، فقال له كم ستعطيني من المال إذا كشفت لك من قتل أباك؟ فكان الرد المفاجئ عندما أجابه سأعطيك المال ولكن بشرط أن تكتم السر تماما، لا تخبرني ولا تظهر القاتل لأحد. لكن المفارقة أن المياه ليس ثمنا لكشف، بل ثمنا للكتمان، على أساس ما يبقى المشاكل يعني توسع. إذن لماذا يدفع هذا مالا ليظل جاهلا بالحق؟ لأن الحقيقة هنا حمالة دماء، فمعرفة القاتل تعني فتح أبواب الثأر، والثأر يعني موت قد لا تتوقف وحرب لا تنحسر. فاختار الرجل أن يشتري الصمت، أن يدفع مالا بدلا من أن تسيل دماء جديدة، وأن يقلق هذا الملف المؤلم بدل من أن يفتح أبواب الجحيم. نعم كملي وانا بين قتال أبوك، قال شلك مية وانت خفه. هذا المثل يصور مجتمعا يعرف أن الحياة أغلى من الانتقام، مجتمع يفضل دفع الثمن على دفع الدماء. يضرب هذا المثل عندما يكون كشف المستور مكلفا أو خطيرا أو سببا في خراب أكبر، فيكون إغلاق الملف أفضل، بل وقمة الحكمة والمسؤولية. إذن هنا تنكشف العقول ويعرف الإنسان بأصله عندما يريد أن يجنب مجتمعه وأهله وقبيلته الكثير من المشاكل والمآسي.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج. إلى اللقاء.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. مجلس القيادة يشيد بقرارات الحكومة ويعتبرها بداية حقيقية لبناء مؤسسات دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين. مجلس الوزراء يعتمد بدل غلاء معاش بنسبة 20% ويقر صرف الألوات والتسويات المتوقفة ويشكل اللجنة العليا للمناقصات. وزير الدفاع يناقش مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي تطورات الأوضاع في اليمن. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. رحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الشجاعة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزيداني، باعتبارها خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وأشاد المصدر بما تضمنته القرارات الحكومية من إجراءات مباشرة لصالح المواطنين، وفي مقدمتها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة وصرف العلاوات السنوية المتأخرة ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بتحسين كفاءة الإنفاق العام وتفعيل الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، وفي المقدمة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما ينعكس توجها حكوميا جادا نحو تصحيح الاختلالات المتراكمة وتحريك مؤسسات الدولة على أسس مؤسسية قابلة للاستدامة. وفي هذا السياق ثمن المصدر التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الضرورية بما في ذلك قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي. وأشار المصدر إلى أن الحكومة حرصت بصورة واضحة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية من خلال استثناء السلع الأساسية المشمولة بالعفاءات القانونية بالتوازي مع اتخاذ حزمة من الإجراءات المصاحبة لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية وتجديد الرقابة على الأسواق ومنع أي استغلال أو احتكار أو زيادة غير مبررة في الأسعار. أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتفعيل مسارات الإصلاح المالي والإداري في مختلف مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق اعتمد مجلس الوزراء صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وبناء على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات. كما وافق المجلس على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. وأقر المجلس تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للعوام 2021-2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، ويعكس التزام الحكومة بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات. وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه حكومي شامل للإصلاح الإداري والمالي وتحريك عجلة مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الانضباط الوظيفي بالتوازي مع مواصلة جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي. وفي إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، وأقر مجلس الوزراء تحرير سعر الدولار الجمركي ضمن رؤية اقتصادية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة. وأكد المجلس أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلا من الرسوم الجمركية ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين كونه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية. ووجه المجلس الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة
على السلع الأساسية، مشددا على توحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات خارج الأطر القانونية. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية للقضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي وتقنية كشوف المرتبات من خلال الاستمرار في فتح حسابات بنكية لكامل موظفي الدولة مدنيين وجهات غير مبوبة وعسكريين. وأقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، ويرفع مستوى الكفاءة والحوكمة في إدارة المناقصات والمشتريات العامة وفقا للقوانين النافذة. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم موعد إجازتي العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو وعيد الأضحى المبارك، وذلك استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية. وأوضح تعميم صادر عن الوزارة تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه أن إجازة العيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 من مايو تبدأ يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026، ونظرا لمصادفتها يوم إجازة رسمية سيتم التعويض عنها بيوم الأحد الموافق 24 من مايو 2026. وأشار التعميم إلى أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الثلاثاء 9 من ذو الحجة 1447 الموافق 26 مايو 2026، وتستمر حتى

والتجانس بين المكونات والتشكيلات العسكرية وتوحيد جهود الجميع نحو الهدف المشترك، مؤكدا أن الجميع يقوم بكافة المهام المنوطة به بمسؤولية عالية وفي إطار تكامل الجهود لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار. وأوضح الوزير العقيلي أن هيئة العمليات المشتركة تقوم بدور كبير في تنسيق الجهود العسكرية والأمنية، لافتا إلى أن الأوضاع الميدانية تشهد تحسنا يوما بعد آخر في كافة المناطق المحررة، مشيرا إلى استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بالاعتداءات والتسللات على مواقع القوات المسلحة بشكل شبه يومي في مختلف جبهات القتال، مؤكدا أن هناك تخادم وتنسيق عالي المستوى بين ميليشيات الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي. ونوه الوزير العقيلي إلى أن المجتمع الدولي بات اليوم يدرك بصورة أوضح خطورة ميليشيات الحوثي الإرهابية خاصة في ظل التطورات الأخيرة، محذرا من بقاء هذه الميليشيات التي قد تتحول إلى قنبلة موقوتة. من جانبه أكد المستشار العسكري أنتوني هيرود أن جهود الأمم المتحدة مستمرة للتوصل إلى سلام شامل ومستدام في اليمن. احتفى المركز التدريبي العام للشرطة التابع لوزارة الداخلية بمحافظة مارب اليوم بتخريج كوكبة أمنية من منتسبي شرطة المنشآت وحماية الشخصيات فرع مارب من 3 دورات تخصصية، شملت 10 مهام خاصة والسابعة مهارات أساسية والأولى عيارات، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 36 لقيام الوحدة اليمنية المباركة 22 مايو 1990. وقدم الخريجون من الدورات خلال الحفل الذي أقيم بالمناسبة أمام مدير عام المركز التدريبي العميد خالد الصباحي وعددا من القيادات الأمنية ومدراء فروع الأجهزة الأمنية بالمحافظات استعراضات تطبيقية عكست المستوى العالي للمهارات الخاصة التي اكتسبوها خلال الدورات، بما يعزز الاحترافية في أداء مهامهم الأمنية والميدانية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. مجلس القيادة يشيد بقرارات الحكومة ويعتبرها بداية حقيقية لبناء مؤسسات دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين. مجلس الوزراء يعتمد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% ويقر صرف العلاوات والتسويات المتوقفة ويشكل اللجنة العليا للمناقصات. وزير الدفاع يناقش مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي تطورات الأوضاع في اليمن. ختم النشرة، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

0: مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: اشغلتوني واشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحي تخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتوش.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهات.
1: هي ملل طيب مسموض المول
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزياده.
3: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوه قبل الزحمه. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
4: عروض حصريه والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
3: للملابس والاقمشه والاكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
6: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
1: المستمعون الأعزاء، ريثما يستعيد التراث عافيته وتحتل الكلمة مكانتها في الهوية الجمعية لأمة ما، ذلك يحتاج إلى عناء وعناية، وهو ما نأمل أن نوفق في تأديته. أرحب بكم في الحلقة 8 بعد 100 من برنامج إضاءات، فأهلا بكم.

المستمعون الأعزاء، من المفردات التي سنحتفي بها في حلقة اليوم كز. الكز في لهجة مأرب مفردة ذات معان متعددة، فكز النار أشعلها، وكز النار في الحطب يكزها كزا فهي مكزوزة ومنكزة، وهو كاز لها، كما تعني الاحتراق للشيء. كز السيارة أحرقها، وانكزت احترقت، كما تعني كز الإضاءة والنور المبهر الذي يربك النظر ويفقده الرؤية الواضحة. كز النور أو الضوء في وجهه أبهره، وكزته الشمس أحرقته وبهرته عند النظر إليها، وهو من باب المجاز. وكز فلان فلانا بالجمرة أحرقه ووسمه بها. هذه المعاني والدلالات للفعل كز يكز كزا فهو مكزوز وكاز، كلها من حيث الحقيقة والمجاز، جاءت في شعر علي ناصر القردعي من قصيدة أرسلها لعبد الوليد ذهب، يقول فيها: ألا يا مرسلي قم شد حرازي، مع فيما قد الجمال جازه، وهذا القول ناسيته تعجازي، يسي في رأس من يشعر كزازة. وكذلك في مأرب قديما ما يسمى المكاويز، وهي أعواد من الحطب مشتعلة يلوحون بها ليلا في الهواء فيتطاير منها الشرر، وهي تشاؤمية تنذر بطلب النجدة أو الفزع لحدث ما، وكانت تقوم مقام التعشير الآن، وهو إطلاق الأعيرة النائية في الهواء وخاصة المضيئة ليلا، وذلك لطلب الغوث والنجدة. والكزة أيضا الجمرة من النار، وهي من الفعل الفصيح كزة، وجاءت بمعنى حقيقي كما في اللهجة، حيث تعني اليبس والانقباض. خشبة كزة يابسة معوجة، ولا يكون الكز حقيقة إلا فيما هو متيبس كأعواد الحطب، ويكون الكز للنار أيام البرد للتدفئة. قال ابن الأعرابي: الكزاز الرعدة من البرد، وهي من المعاني المهملة في معاجم اللغويين ليمانيتها ولموقفهم المعروف من لغة اليمن، ولكن لها أصول في لغة حمير ونقوش المسند، أضف إلى ذلك سعة تداولها وانتشارها في مناطق كثيرة في اليمن وفي شبه الجزيرة العربية عامة، وهو ما بات يعرف اليوم بدول الخليج.

كذلك من المفردات المتداولة كرعان. الكرعان بكسر الكاف وسكون الراء اسم جمع مفرده كراع، وهي في لهجة مأرب وصف وتسمية للساق، وخاصة إذا كانت دقيقة أو نحيلة وباعثة على التعجب، ويطلق أيضا مجازا على رجل كل شيء مثل البندق الكراع. وهم يقولون في الشخص الذي لا يدرك الأمور: ذاك اليوم عاد سلحك على كرعانك، أي أنه في حال وقوع ذلك كان صغيرا لا يدرك أو يفهم تلك الأمور أو الأحداث، كما تسمى الأطراف لكل حيوان كوارع بقلب الحروف. وهي تسمية عربية أصيلة في لغة العرب المعجمية. قال أهل اللغة: الكراع من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب، ومن الدواب ما دون الكعب، كما يطلق على ذوات الأربع أرجل أكارع، ولا يكون الكراع في الرجل دون اليد إلا في الإنسان خاصة، وأما ما سواه فيكون في اليدين والرجلين. وجمع الكراع أكرع، وجمع الجمع أكارع، وجمع التكسير كرعان، وهو ما ينطق في لهجة مأرب كما في كلام أهل مأرب أيضا. قالوا: وهو أي الكراع هو مستدق الساق العاري من اللحم. وفي المثل العربي: أعطي العبد كراعا فطلب ذراعا، لأن الذراع في اليد وهو أفضل من الكراع في الرجل. والكرع دقة الساق، وكراع كل شيء طرفه وناحيته، والكراع السلاح، وقيل الخيل والسلاح، ولها معان أخرى، لكن ما أوردناه هو تتبع المعاني التي تلتقي مع ما جاء في اللهجة.

كذلك من المفردات المتداولة كمت. الكمت يعني الكتم والإخفاء للأشياء وخاصة الأخبار والأسرار. كمت السر أو الخبر يكمته كمتا فهو كامت له وهو مكموت. وللمبالغة في الكتم يقولون كمات. جاء في ديوان القردعي لأخيه أحمد ناصر القردعي من قصيدة أرسلها إلى الغادر الحداد يشكو له السجن وما يقع فيه من مآسي، يقول: ويا حامل الخض فيه الأبيات تحت الغرام ما يجوز افتتاحه، إلى ابن الحدد ذي كتب بالإشارات ووقف معي غيرته والوضاحة، وله قلب مؤلم ولكن

تقع فيه من مآسي. يقول: ويا حامل الخض فيه الأبيات، وتحت الغرام ما يجوز افتتاحه، الابن الحدد ذي كتب بالإشارات، ووقف معي غيرته والوضاحة، وله قلب مؤلم ولكنك

كذلك من المفردات مكواح. المكواح هو اسم مفرد وجمعه أكواح ومكاوح في لهجة مأرب، وهي تسمية مرتبطة بالجبال وتعني مكان الاختباء والترقب والترصد والصيد في مكان ما من الجبل، والاحتماء والاختباء. يقول علي ناصر القردعي في رسالة لخصمه الذهب شيخ قيفة: ما كل نصبح على شفه يبى الأرباح، والرزق مقسوم متفرق بالألواحي. والقردعي قال: طل النايفة مصباح، متقفي الطير متهذر في الأكواحي. وهنا يعني كوحة، يكوح كوحا وكيحا، فهو مكوح في مكواح، وله مكاويح لتتبع الصيد. وهي تسمية عربية فصحى، مصدرها الفعل كوح بالواو وكيح بالياء. قال أهل اللغة: الكيح والكاح عرض الجبل وأغلظه، وقيل هو سفحه وسفح سنده، والجمع أكياح وكيوح. وقال الأصمعي: الكيح ناحية الجبل، ولا يعد الكيح إلا إذا كان من أصلب الحجارة وأخشنها، وكل سند جبل غليظ كيح، وكوحه خشنته وغلظه. وفي قصة يونس عليه السلام: فوجده في كيح يصلي، أي سفح الجبل وسنده.

0: المستمعون الأعزاء، ونحن نضع حلقة اليوم في أكواح المحبة وننهيها بعبق الحب والامتنان حتى الملتقى في حلقات قادمة. تقبلوا خالص الود منا، أنا محدثكم عبدالله العطار من الإعداد والتقديم، ومن المخرج نصر الأغبس، دمتم بخير وإلى لقاء يتجدد.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال؟
3: الله يبقيك، كيف حالك؟
2: الله يسلمك. شفت الشارع كيف الزحمة؟
3: إي نعم، أمة لا إله إلا الله في مأرب.
2: إي نعم،
3: وكلما زادت الناس زادت معها السيارات، ويا شوارع رحبي.
2: المشكلة مش في السيارات يا أخي.
3: كيف مش في السيارات؟ ها في إيش؟
2: المشكلة في نحنا
3: يا أخي، لو كان عددها قليل ما كان شي زحمة.
2: لا لا بالعكس، صدقني عددها قليل مقارنة بالسيارات في شوارع المدن المتقدمة.
3: الساعة زحمة عند ذول هذه قلت أعظم من عندنا.
2: لا يا رجال، مستحيل تشوف شي من ذا الكلام.
3: يعني لسنا الوحيدين لكننا الأفضل.
2: يا أخي عندنا زحمات ومساببة ومشاتمة ومخالفات وتجاوزات، أحيانا تكون هي السبب في الحوادث.
3: طيب إيش السبب برأيك؟
2: يا مالي، أن كل واحد همه نفسه، كل واحد يشتي يصل إلى حيث يشتي بسرعة.
3: ما هذا الناس كلها ما تحب تتأخر.
2: نعم نعم، لكن مش على حساب الآخرين،
3: كل يشحط نفسه.
2: المشكلة كل واحد يقول ما مستعجل الله ويشتي يتخارج من الزحمة، كيف بتخارج؟
3: المهم يعتمها قدام وبات خارج
2: ولو على حساب غيره.
3: إيه بالله.
2: المشكلة يا أخي إنه لا عاد بات خارج، لا أنا ولا أنت بهذا الطريقة.
3: أي طريقة؟
2: هذه دي تقول المداحشة والتجاوزات الخاطئة وعكس الخط، خلك من المكالمات السواقين وهم واقفين في الخط وغيرها وغيرها.
3: طيب إيش يعمل؟ يجنب لها من الناس يزعوه أو كيف؟ ولا علشان يقولوا ونعم ولا كثر الله خيرك ولا بيض وجهه؟
2: قلب حجر في مسنده.
3: لا لا، يصرفوا من هذا الكلام الزين.

0: ويجزعون تضويم عبي جمال.
1: لا لا يا ذاك، لكن لو تغلغل النظام في نفوسنا ما كانت أخرت سيارة ساعة في الشارع.
0: إيش من نظام؟ إذا التزمت به تبطي.
1: نقول لك لو تغلغل النظام في نفوسنا كلنا، ومثل ما أنت مستعجل أنا مستعجل ومعي عمل مثلك تماما ومواعيد ومن ذا الشيء.
0: قال لك نظام، وكيف بنطبق النظام يا صاحبي؟
1: لما نريد الآخرين ما نريد لأنفسنا.
0: الحاصل لك قد هي زحمة عندنا واصل، وعاد العياد يا ساتر.
1: إيه نعم، على ما أنت ذكرت تزاحم في الشوارع الرئيسية والمداخل،
0: وأحيانا نروح شارع ثاني من شان نتخارج ونجي ونقد خلق الله ملانا.
1: إيه وعاد بعضهم يوقف لك سيارته في الشارع وينزل يتبضع ويتقضى ويرجع، والشارع كأنه موقف سيارات مسوي.
0: هاقولها لنفسك عارك تقول نظام وخل غيرك يجع.
1: لا يا أبو عمار، لو كل واحد التزم بهذا الشيء واحترم نفسه والناس واحترم القانون إن الأمور سهلة وطيبة.
0: ما لا عاد لها حلول بهذا الشيء يا سهلته.
1: ومن هنا نوجه رسالتنا للكل بأن عليهم الالتزام بالأدبيات والقوانين، خصوصا في هذه الأيام تجنبوا للحوادث والعرقلات الآخرين.

0: الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هو الركن الثاني من أركان الحج، وهو أهم ركن. إذا طلعت شمس يوم 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة، توجه الحاج إلى عرفة، ويسن له أن ينزل بنمرة وهي ملاصقة لعرفة، ويبقى فيها إلى الزوال، ثم يخطب الإمام أو من ينوب عنه الناس بخطبة تناسب حالهم، يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وما بعده من أعمال، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم يقف الناس بعرفة، وكلها يجوز الوقوف بها إلا بطن أرنة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن أرنة. ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلا القبلة، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تيسر ذلك، ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب. ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحج عرفة، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أيام من 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وعرفة هو الجبل المطل على منى، ويبدأ وقت عرفة من ظهر 9 من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر، فمن أدرك الوقوف بعرفة في الوقت المحدد فقد أدرك الحج. ويفضل أن يجمع الحاج بين الليل والنهار، ويشترط الوقوف في حدود عرفة، فلا يعتبر وقوف من وقف خارج حدودها، والسنة البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، ثم ينطلق الحاج من عرفة إلى مزدلفة، ويصلي المغرب في مزدلفة جمع تأخير مع العشاء. يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف على بعيره، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب، فيكون راكبا في سيارته، إلا إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه. لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس. والوقوف بعرفة في ساحة الرضوان الإلهي، الساحة الواحدة الشاملة لجميع الحجاج، إقبال خالص على الله عز وجل، واتصال روحاني مباشر مع الله، واحتماء بسلطان الله، وطلب فضله ورحمته، موقنا الحاج بإجابة دعائه. ويعد الوقوف في عرفات أروع وأبرز منسك من مناسك الحج، وذلك لما لهذه الوقفة من معان وآثار عظيمة، منها في الحج إعلان عملي لمبدأ المساواة بين الناس، وتتجلى هذه المساواة بأسمى صورها الواقعية في الحج، وذلك في صعيد عرفات حينما يقف الناس موقفا واحدا لا تفاضل بينهم في أي عرض من أعراض الدنيا الزائلة، بل التفاضل والفوز والفلاح بالتقى. يقول الحق تبارك وتعالى مؤكدا هذا المنهج السامي في الإسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذا المشهد تذكرة بيوم لقاء الله في جو أشبه ما يكون بيوم القيامة. الكل يشعر بهذا المعنى، والأمة كلها تعيش هذه المعاني مع الحجيج. الناس جميعا يتركون الدنيا وراء ظهورهم، ولا ينشغلون بغير الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل. والناس جميعا واقفون في زحام شديد وفي مكان واحد، وهكذا يحشر الناس يوم القيامة في مكان واحد، وينادي عليهم المنادي: هلموا إلى ربكم، فيقوم الناس جميعا لرب العالمين. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. كل الناس في الحج وقوف، وكل الناس يوم القيامة وقوف أيضا، يوم يقوم الناس لرب العالمين.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87

رفرف في يا راية الوحدة تملي في العلالي، تملي في العلالي على الوحدة.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
2: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
3: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة.
4: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
3: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
5: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
6: منى أبو إصبع،
5: محمد عقيل،
7: تسليم حميد،
8: رحمة عبد الله،
5: وينفذها لكم محمد فرج،
9: ونصر الأغبس،
10: ونجلاء القاضي.
5: إشراف برامجي
11: مبخوت السيفي.
5: إشراف عام علي الحواني.
12: صباح الخير والمسرات، صباح الأمل المشرق، مع كل خيط شمس ينسج يوما جديدا مليئا بالفرص. أهلا بكم مستمعين الكرام في أولى فقراتنا الصباحية لهذا اليوم، صباح نتمنه يتدفق بالخير والبركة على الجميع. يا صباح النور والسرور والرضا وصباح العافية لكل القلوب التي تنبض بالحب والتفاؤل في هذا الصباح الجميل. أسعد الله صباحكم مستمعين جميعا أينما كنتم وكيفما تتابعوننا وتسمعون في هذا الصباح الجميل، حيث سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. إذن مع كل خيط شمس يمزق أو يمزق سكون الليل ويولد في الكون أمل جديد، نتنفس بعمق و دع نسيج الصباح يخبرك أن الأمس قد مضى بكل ما فيه، وأن اليوم هو صفحة بيضاء نقية تنتظر بشغف مداد طموحك لترسم عليها أجمل الحكاية. فالحياة لا تمنحنا الأمان على طبق من ذهب، بل تمنحنا الصباحات لنصنع نحن تلك الأماني بجهدنا وعرقنا. لذا انهض الآن وكأنك تولد للمرة الأولى متجرداً من أثقال الماضي ومخاوف المستقبل، وعلم يقيناً أن خطوتك الصغيرة اليوم وإن بدت بسيطة هي الحجر الأساس لإنجازك العظيم غداً. الجبال الشاهقة ما هي إلا حبة رمل تجمعت بالصبر والمثابرة، فتحرك بشغف وثقة وافتح نوافذ روحك قبل نوافذ غرقك أو غرفك، وضع طاقة السعي تتدفق في عروقك واغسل قلبك باليقين المطلق بأن من خلق هذا الكون البديع كفيل بأن يدبر أمرك ويفتح لك الأبواب المغلقة. عزيزي المستمع، أحض نفسك بهالة من التفاؤل وثق بأنك تملك من القوة والصلابة ما يؤهلك لمواجهة أي تحد. فالمستقبل لا ينحاز للمترددين، بل ينحاز دائما للذين يمتلكون الشجاعة ليؤمنوا بجمال أحلامهم أو بجمال أحلامهم وينشرون الضياء أينما حلوا. والآن خذ خطوتك الأولى وعينك مثبتة على القمة، ولا تلتفت للخلف، بل امضي قدما بثبات ويقين، واجعل هذا اليوم يمر وهو يفخر بأنك عشته بكامل تفاصيلك وبذلت فيه أصدق ما لديك، لتترك بصمتك الفريدة التي لا يستطيع أحد غيرك أن يتركها في هذا العالم. فما سعيت لأجله سيسعى إليك مدام محركك هو الصدق والإيمان. فاصنع أثرك اليوم وانطلق بهمة تنطح سحاب وعزيمة تدلل الصعاب، مستعينا بحول الله وقوته، فالعالم بأسره ينتظر إشراقتك وإنجازك. ولأن كل بداية متجددة تحتاج إلى وقفة تأمل نرتب فيها الشغف ونستجمع بها العزيمة، نترككم الآن مع هذا الفاصل القصير ونعود بعده لنكمل معا رحلتنا الصباحية. فابقوا معنا.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وفي فقرتنا الصحية لهذا الصباح نفتح فيها اليوم ملفا حيويا بالغ الأهمية يمس صحتنا ومظهرنا وثقتنا بأنفسنا، وهو مشكلة تساقط الشعر، ذلك الهيكل الجمالي الذي يحمل أبعاد نفسية واجتماعية عميقة تورق الرجال والنساء على حد سواء وفي مختلف المراحل العمرية، حيث تؤكد الحقائق الطبية والدراسات العلمية أن المعدل الطبيعي لتساقط الشعر اليومي للفرد يتراوح ما بين 50 و100 شعرة، وأمر طبيعي تماما يعود إلى أن الشعر يمر بطبيعته بدورات نمو وتجدد مستمر ومتعاقبة طوال الحياة.
1: ولكن حين يتجاوز التساقط هذا الحد المسموح به فإنه يتحول من مجرد تجديد طبيعي إلى مؤشر مقلق، إذ تفيد الدراسات النفسية والاجتماعية أن مشكلة تساقط الشعر تترك أثرا سلبيا عميقا على مفهوم احترام الذات وتولد مشاعر من الإحباط والاكتئاب، مما يستدعي منا ضرورية البحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة وعلاجها من الجذور. وتتعدد الأسباب الكامنة وراء تساقط الشعر بشكل واسع، لتأتي في مقدمتها اضطرابات الغدة الدرقية، تلك الغدة الحيوية القابعة في قاعدة العنق والمسؤولة عن إنتاج الهرمونات المتحكمة في معدلات الأيض الأساسي ونمو الجلد والأظافر وأيضا بصيلات الشعر.
0: نعم تسنيم، فأي خلل من إفرازات هذه الغدة سواء بزيادة أو نقصان ينعكس سريعا على حيوية الشعر وقوته، ولعل الأمر الإيجابي هنا هو أن فحص الدم البسيط قادر على كشف هذه الاضطراب أو هذا الاضطرابات بدقة، ليصف الطبيب الدواء المناسب لإعادة الهرمونات إلى مستواها الطبيعي.
1: ومن الأسباب الخفية والشائعة جدا أيضا فقر الدم الناتج عن نقص مخزون الحديد في الجسم، وهو سبب يغفل عنه الكثيرون رغم تأثيره المباشر على تغذية البصيلات، ويترافق عادة مع أعراض واضحة كالتعب الشديد، الإرهاق، وبرودة الأطراف، وأيضا صعوبة التركيز.
0: ولا يمكن أن نغفل مستمعينا دور الأمراض الجلدية التي تصيب فروة الرأس مباشرة وتضعف بيئة نمو الشعر، حيث تؤدي الالتهابات المزمنة وأمراض مثل الصدفية وقشرة الرأس الحادة والجافة إلى ظهور قشور وصفائح بيضاء وصفرات تتسبب في حكة شديدة تظهر بالجذور أو تضر بالجذور، وتتطلب شامبوهات علاجية متخصصة تحت إشراف طبيب الجلدية.
1: وفي سياق الأمراض المناعية المزمنة رحمة، يبرز مرض الذئبة الحمراء عزيزي المستمع كأحد الأمراض التي يهاجم فيها الجهاز المناعي أنسجة الجسم السليمة بالخطأ، مما يتسبب في تساقط الشعر كعرض رئيسي، ويتزامن مع الأم ألم المفاصل وقرحة الفم والتعب العام.
0: أما لدى النساء من الناحية السلوكية والغذائية، فإن الاندفاع وراء الحميات الغذائية القاسية وغير المدروسة وفقدان الوزن بشكل سريع ومفرط يحرم الجسم فجأة من العناصر الغذائية الأساسية كالبروتينات والفيتامينات والزنك، مما يدخل الجسم في حالة صدمة حيوية تؤدي إلى تساقط الشعر بعد أشهر قليلة.
1: وينضم إلى ذلك السلوكيات اليومية الخاطئة والرعاية المفرطة أو الجائرة بالشعر كالإسراف في غسله والاعتماد المكثف على مجفف الشعر والمكواه الحرارية العالية واستخدام الصبغات ومستحضرات التثبيت الكيميائية، مما يؤدي إلى جفاف الشعر وتساقطه من الجذور. أما إذا كان التساقط مفاجئا ويظهر على شكل بقع دائرة صلعة بحجم العملة المعدنية، فإننا نتحدث هنا عن مرض الثعلبة، وهو اضطراب مناعي ذاتي يهاجم فيه الجسم بصيلته الخاصة، رغم أنه لا يشكل خطرا على الحياة إلا أنه يحمل عبئا نفسيا ثقيلا يتطلب تكاملا بين العلاج الطبي والدعم النفسي.
0: إذن الخلاصة مستمعينا الأعزاء التي نختم بها فقرتنا اليوم هي أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإيقاف تساقط الشعر واستعادة كثافته وحيويته تبدأ من عيادة الطبيب المختص عبر الفحوصات المخبرية الدقيقة لتحديد العلاج المناسب، سواء كان مكملات أو فيتامينات مغذية أو حتى سوائل موضعية لتستعيدوا لشعركم صحته وبريقه الجذاب. إذن نترككم الآن مع هذا الفاصل ونعود بعده لنستكمل معا بقية فقرتنا ومحطاتنا الصباحية. فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء من جديد وإلى فقرتنا للتنمية الذاتية، سنتحدث اليوم متى يكون التحدث مع النفس مرضيا؟ أعزائي المستمعين، التحدث مع النفس بصوت عال قد يشير إلى أحد الأمراض النفسية مثل الدهان، وذلك عندما يسمع المرء أصواتا غريبة وغير موجودة. وقالت عالمة النفس والمعالجة النفسية الألمانية شيتيفان شتال إن التحدث مع النفس بصوت عال يعد في الغالب أمرا طبيعيا ومفيدا، لكنه قد يشير أيضا إلى الإصابة بأحد الأمراض النفسية. وأوضحت شتال أن التحدث مع النفس بصوت عال يساعد على ترتيب الأفكار وتنظيم المشاعر، حيث أنه يساعد على زيادة التركيز وتحفيز الذات وتخفيف التوتر والشعور بالراحة النفسية. ومن ناحية أخرى أشارت إلى أن التحدث مع النفس بصوت عال قد يكون مرضيا أيضا، وذلك عندما يسمع المرء أصواتا غريبة وغير موجودة ويقوم بإجراء أحاديث مع هذه الأصوات. وفي مثل هذه الحالة قد يكون المرء مصابا بأحد الأمراض النفسية مثل الهذيان، مما يستلزم استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن للخضوع للعلاج النفسي. إذن مستمعين الأعزاء، ما هو الدهان؟ حيث يعرف الدهان بأنه مجموعة من الأعراض التي تؤثر على العقل، ويفقد المريض اتصاله بالواقع أثناء نوبة الدهان، وتتعطل أفكار الشخص وإدراكاته، وقد يجد صعوبة في التعرف على ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، وهذا وفقا للمؤسسة الوطنية للصحة العقلية في الولايات المتحدة.
1: صحيح، وقد يعاني الأشخاص المصابون بالدهان عادة من الأوهام، الاعتقادات الخاطئة بمعنى. فعلى سبيل المثال أن أشخاصا مشهورين يراسلون لهم رسائل خاصة، أو أن الآخرين يحاولون إيذاءهم، والهلوسة رؤية أو سماع أشياء لا يراها الآخرون، مثل سماع أصوات تتطلب منهم أو تطلب منهم ربما القيام بشيء أو أن ينتقموا. ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الكلام غير المتناسق والسلوك غير المناسب للموقف. فالسؤال، متى يصاب بالدهان؟
0: نعم، تسنيم، تقدر الدراسات أن ما بين 15 و100 شخص من أصل 100,000 شخص يصابون بالدهان كل عام، ومن الصعب معرفة عدد الأشخاص الذين يعانون من الدهان بالضبط. يبدأ الدهان غالبا في مرحلة الشباب عندما يكون الشخص في أواخر سن المراهقة إلى منتصف العشرين من العمر، لكن يمكن أن يعاني الأشخاص من نوبة دهانية في أعمار أصغر أو أكبر، وأحيانا تكون نوبات الدهان مرتبطة في العديد من الاضطرابات والأمراض. على سبيل المثال، قد يكون كبار السن الذين يعانون من اضطرابات عصبية أكثر عرضة للإصابة بالدهان. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا اليوم في فقرتنا للتنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: قصاب، اشغلتوني واشغلتم حالي.
5: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
6: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
4: مالي روحيش تخرج من الجدار.
6: يوه صلي على النبي، قل لي ماله.
4: أقول لك مالي؟ أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
6: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
4: قولي لي طيب إيش الحل بنظرك؟
6: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتاه؟
4: لا ما سمعتوش.
6: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجهة.
4: هي ملابة طيب، مسموه المول
6: اسمه جاليريا مول.
4: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
6: أيوة يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
4: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
7: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
8: جاليريا مول
6: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
9: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
10: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الاجتماعية.
1: نعم، تصنيم لهذا الصباح نفتح فيها اليوم ملفا تربويا غاية في الأهمية والخطورة، ملفا يمس تفاصيل بيوتنا وعلاقتنا بأبنائنا، يلامس وجدان أطفالنا مع إشراقة نهاية كل عام دراسي، حيث نرى الشوارع والساحات تزدحم بمظاهر الاحتفال الصاخبة وقاعات المدارس تفيض بعبارة التخرج التي باتت تطلق مجانا على كل مرحلة دراسية بدءا من رياض الأطفال وصعودا إلى الصفوف الابتدائية الأولى. وفي الحقيقة إننا لو نظرنا إلى هذا المشهد بعين الوعي والمسؤولية التربوية والنظرة المستشرفة للمستقبل لوجدنا أن هذا الإسراف في إقامة حفلات التخرج السنوية قد أفرغ مفهوم التخرج من هيبته وقيمته المعنوية العالية.
0: فالتخرج هو صلة وجوهر فلسفته، وهو ذلك المحصول الثمين والمقدس الذي يأتي بعد رحلة كفاح طويلة ومحطة مفصلية في حياة الإنسان تتوج بمسيرة سنوات من الصبر والسهر والمكابدة وتخطي العقبات، وتتجلى هذه القيمة الحقيقية الكبرى حين يقف الطالب بنضوجه الكامل على أعتاب التخرج من الثانوية العامة أو حين يرتدي إشاعة التخرج الجامعي ليعلن انتصاره ويحصد ثمرة انتقاله إلى معتكر البناء والعطاء.
1: نعم، تحويل هذا الحدث الاستثنائي الفريد إلى طقس سنوي مكرر ومستهلك في كل صف دراسي فإنه يحرم الطالب من الشغف بتطلع إلى تلك المنصة الكبرى، يجعل الإنجاز مجرد روتين عابر لا يترك أثرا عميقا في بناء الطموح. الأعمق من ذلك مستمعينا، الأكثر مدعاة للتأمل، هو الوقوف بحزم ذلك الأثر النفسي البالغ والشوخ التربوي الذي تتركه هذه الاحتفالات غير المدروسة في نفوس أطفالنا داخل قاعات الدراسة. فغالبية هذه الحفلات المدرسية للأسف تبنى على فلسفة قاصرة تحصر التكريم والأضواء والبهجة في المراكز الثلاثة الأولى أو خمسة أوائل فقط من كل صف. هنا ينبغي لنا كتربويين وآباء وأمهات أن نتساءل بضمير يقظ وبنبرة يسودها الحرص، كيف ينظر بقية الطلاب في الصف إلى هذه المنصة التي استثنتهم؟ ما هو شعور ذلك الطفل الذي كافح طوال 9 أشهر واجتهد ليطور من خطته أو من خطه وقراءته، بذل أقصى ما يملك من طاقة وقدرات، لكن الفوارق الرقمية البسيطة والكسور العشرية حالت بينه وبين منصات التتويج.
0: صحيح، وإن حرص الاحتفال في دائرة ضيقة يزرع في قلوب بقية الأطفال الرقيقة التي لم تتشكل مناعتها النفسية بعد لمواجهة صدمات الحياة شعور مرير بالخذلان والدنيوية والأحباط، وكان جهد عام كامل من الاستيقاظ الباكر وحل الواجبات قد تبخر لمجرد أنه لم يكن من الثلاثة الأوائل ليتحول يوم الحصاد الذي ينبغي أن يكون يوما للأمل والتشجيع الجماعي إلى يوم انكسار وغصة في قلوب أطفال أبرياء يقفون متفرجين.
1: نعم مستمعين الأعزاء، الرسالة المفيدة التي يجب أن ندركها اليوم هي أن التربية الحديثة لا تطالبنا بإلغاء الفرح، بل تطالبنا بعدالة الفرح، بأن نبتكر أساليب تكريم جماعية تحتفي بالجهد المبذول لا بالنتيجة الرقمية فقط. فالواجب التربوي والإنساني يحتم علينا أن نحتوي جميع العقول والقدرات وأن نجعل من نهاية العام الدراسي محطة تشجيع ترفع من معنويات الجميع دون استثناء وتعزز ثقة كل طفل بتميزه الخاص، لنزرع فيهم جميعا حب العلم وشغف المعرفة لا عقد المقارنات الجافة. فالتميز الحقيقي ليس رقما جافا يكتب على ورقة، بل هو بناء إنساني سوي واثق ومقبل على الحياة بقلب سليم وعزيمة. إذا مستمعينا نترككم الآن مع هذا الفاصل الفني القصير، لنعود بعده ونواصل معكم بقية فقرات برنامجنا، فابقوا على السمع.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرة منوعات حلقة اليوم، وفي هذه الفقرة سنتحدث فيها عن العقارب المعدنية، أعجوبة في تصميم بصناعة بخابئها ولسعاتها من الحديد والزنك. تتميز العقارب ببنيتها الجسيدية، تجمع خصائص تبدو وكأنها مستعارة من كائنات متعددة، فهي تمتلك 8 أرجل كالعنكبوت وزوجا من المخالب القابضة شبيهة بمخلب الكرند، وذيلا ينتهي بلسعة سامة مقوس لا تشبه ما لدى معظم الكائنات الأخرى. لكن داخل هذه الأسلحة يكمن جانب آخر أكثر تعقيدا، إذ تدعم بعض عناصر معدنية يحمي كل منها بصمة كيميائية مميزة.
1: نعم تسنيم، وكأن العلماء يعلمون سبقا أن الهيكل الخارجية للعقارب غنية بمعادن تؤدي دورا مشابها لدور قضبان التسليح في الخرسانة، حيث تمنح أذرعها اللاسعة ومخالبها الحادة التي تتعرض باستمرار لقوى اصطدام وضغط كبير أثناء الإمساك بالفريسة أو طعنها، درجة أعلى من الصلابة البنيوية ومقاومة التأكل دون الحاجة إلى زيادة الكتلة، كما يحدث في عملية التكلف اللوس الشائعة لدى بعض مفصليات الأرجل المائية، وفقا لعالم الأحياء وطالب الدكتوراه سام كامبل. ويضيف كامبل في حديثه للجزيرة نت أنه من خلال إدماج عناصر معدنية مثل الزنك والحديد في أسلحتها، تتمكن العقارب من تكوين أطراف أكثر حدة ومتانة في اللسعات والمخالب، مما يساعدها على اختراق الهياكل الصلبة لفرائسها ومقاومة الانكسار أثناء الضربات الدفاعية الشديدة، خاصة أن الأنواع البالغة لا تستطيع تعويض الأجزاء المفقودة من أجسامها.
0: صحيح، ورغم أن العقارب تطبق هذا النظام الطبيعي منذ أكثر من 400 مليون عام، إلا أن مصدر هذه المعادن لا يزال غير محسوم علميا، نظرا لتعقيد العمليات التي تشمل اكتسابها من البيئة أو الغذاء أو نقلها داخليا وتوزيعها بدقة. كما ظلت الأسئلة العلمية مفتوحة حول كيفية توزيعها داخل أسلحتها الفتاكة واختلاف تركيزها بين الأنواع المختلفة، خاصة مع وجود آلاف الأنواع حول العالم ودراسة عدد محدود منها فقط من حيث تركيبها المعدنية. ولأول مرة اكتشفت دراسة جديدة نشرت مؤخرا في دورية رويال سويتشي إنتر فويس هي طريقة تنظيم ودمج هذه المعادن، فداخل أكثر الأسلحة الطبيعية رهابة في المملكة الحيوانية، وترسم خريطة شاملة للاختلافات الكيميائية عبر نطاق واسع من أنواع العقارب، ما يتيح للعلماء فهم كيفية تغيير الخصائص الميكانيكية لأسلحتها تبعا لأساليب الصيد والدفاع.
1: إذن لفهم البنية التشريحية لهذه العنكبيات القاتلة بصورة أعمق، أمضى كامبل وفريقه من مؤسسة سيموثينيان التعليمية والبحثية في واشنطن 3 أشهر في العمل داخل المخازن الخلفية للمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع للمؤسسة، حيث احتفظ بآلاف العقارب القديمة التي جمعها باحثون ميدانيون من مختلف أنحاء العالم على مدار القرن الماضي. اختار الباحثون 18 نوعا تمثل فروعا مختلفة من شجرة الحياة الخاصة بالعقارب، ثم درسوا المخالب واللسعات من كل عينة باستخدام الأشعة السينية والمجاهر الإلكترونية لإنتاج خرائط لونية دقيقة تحدد مواقع تراكم المعادن داخل الأسلحة.
0: ويوضح كامبل الذي كان باحثا من قبل الدكتوراه في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في الوقت الذي أجريت فيه هذه الدراسة أن الخرائط أظهرت أنماطا واضحة في نوعية المعادن ومواقعها داخل أسلحة العقرب، فقد تبين أن الحديد يتركز بشكل أساسي في المخالب بينما يكاد يغيب في اللسعة، في حين يظهر المنجنيز في اللسعة دون المخالب، أما الزنك فيظهر في كلا السلاحين لكن بكميات متفاوتة تبعا لنوع العقرب. وظهرت النتائج أن المعادن لا تنتشر في كامل الجسم أو تغطي الأسلحة الحيوية بالكامل، بل تتركز في مناطق محدودة للغاية، فقد تبين أن الزنك غالبا ما يتركز على الإبرة الدقيقة الموجودة عند طرف النهائي للسعة، في المنطقة التي تستخدم لاختراق الفريسة وحقن السم. أما المنجنيز فقد تبين أنه يصبح المعدن السائد في المناطق الواقعة أسفل هذا الطرف المباشر على امتداد اللسع.
1: نعم تسنيم، في المقابل ظهر نمط مختلف داخل المخالب، إذ تركز الزنك والحديد غالبا على أن تؤتي شبيهة بالأسنان على الحافة الداخلية للمخلب، وهي المنطقة التي تتحمل أكبر قدر من الضغط أثناء الإمساك بالفريسة أو سحقها. يشير كامبل أن السبب الدقيق لهذا التباين لا يزال غير معروف، لكن يرجح ارتباطه بالخصائص ميكانيكية المطلوبة لكل سلاح، كذلك بكيفية استخدامه في الصيد أو الدفاع، إلى أن التفسير النهائي لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث التجريبي. لكن هذه الأنماط لم تظهر عادة داخل النوع نفسه بشكل متوازن، إذ أظهرت الدراسة وجود علاقة عكسية في تركيز الزنك بين المخالب واللسعة، فالأنواع التي تتركز فيها كميات كبيرة من هذا المعدن في لسعتها غالبا ما تمتلك مستويات أقل منه في مخالبها، ما يشير إلى وجود مضايفة وظيفة حيث تعزز الأنواع المختلفة أحد السلاحين على حساب الآخر، رغم أن العقارب تشترك عموما في البنية الجسدية الأساسية نفسها.
0: صحيح، وبحسب قائد الدراسة يحتمل أن تكون هذه المفضلة اللافتة بين الأسلحة المختلفة لدى العقارب ناتجة عن توجيه المواد المعدنية التي قد تكون محدودة وتعتمد على الغذاء. ونحو السلاح الأكثر استخداما بما يعزز خصائصها الميكانيكية حيث تكون الحاجة أكبر، مضيفة أن العوامل البيئية مثل نوع الغذاء والموطن تلعب دورا في تحديد نوعية المعادن وتوزيعها، المعادن تتوافق مع أساليب الصيد.
1: إذن يختم كامبل قوله: تظهر النتائج أن الإثراء المعدني في أسلحة العقارب يمثل سمة تكييفية ديناميكية تكيفت مع احتياجات الكائن عبر مزيج من المقايضات والتخصيص الوظيفي للموارد، مضيفا أن هذا التكييف يعكس تفاعلا معقدا بين الشكل حجم وهيئة الأسلحة والسلوك واللسع مقابل السحق والاستثمار الأيضي تكلفة جمع المعادن وترسيبها.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، هذا كل ما لدينا في منوعات حلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي جديد أخبار التكنولوجيا، إيلون ماسك يخسر معركته الفضائية مع أوبن إي آي. خسر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوة قضائية ضد أوبن إي آي ورئيسها التنفيذي سام ألتمان بعدما أصدرت هيئة محلفين الاتحاد في ولاية كاليفورنيا حكما بالإجماع يقضي برفض اتهامه بأن الشركة انحرفت عن رسالتها الأصلية وتحولت إلى كيان ربحي يخدم مصالحا تجارية. وبحسب المحكمة الفيدرالية في مدينة أوكلاند، فإن هيئة المحلفين خلصت أو لخصت إلى أن ماسك تأخر كثيرا في رفع القضية، ما جعل المدعى أو المدعى تسقط قانونيا بسبب انتهاء المهلة الزمنية المسموح بها للتقاضي، وهو ما يعرف بالتقادم، حيث استغرقت أقل من ساعتين قبل الإعلان القرار النهائي.
1: نعم تسليم، كان ماسك الذي شارك في تأسيس أوبن إي آي عام 2015 قد رفع دعوى متهما الشركة بالتخلي عن نموذجها غير الربحي الذي أنشئت من أجله، قائلا إن إدارة الشركة بقيادة سام ألتمان والرئيس جريك بروكمان حولتها إلى مؤسسة تسعى لتحقيق الأرباح الضخمة، خصوصا بعد الشراكة الاستثمارية الضخمة مايكروسوفت، كما طالب بتعويضات وصلت إلى نحو 150 مليار دولار وإعادة هيكلة الشركة وإقصاء ألتمان من مجلس الإدارة.
0: والقضية تمحورت حول اتهام ماسك للشركة بالتباعد عن رسالتها الأصلية غير الربحية. وخلال المحكمة التي استمرت نحو 3 أسابيع، شهادات من شخصيات بارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي ووادي السيليكون، من بينهم ماسك نفسه وألتمان، إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في شركة تقنيات كبرى. وتركز الجدل داخل المحكمة على ما كانت أوبن إي آي قد خرقت بالفعل اتفاقها التأسسي مع ماسك، أم أن الأخير كان على علم مسبق بخطط التحول إلى نموذج ربحي منذ سنوات. من جانبها دفعت أوبن إي آي عن نفسها بالقول أن ماسك كان يؤيد سابقا فكرة تحويل الشركة إلى كيان ربحي لجذب التمويل اللازم لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي قبل أن يغادر الشركة لاحقا ويؤسس شركته المنافسة إكس إي آي. كما اتهمت الشركة ماسك بمحاولة إبطاء تقدمها التقني لخدمة مصالحه التجارية الخاصة. ويرى المراقبون أن الحكم يمثل انتصارا قانونيا مهما لأوبن إي آي في وقت تسعى فيه لتوزيعات مالية واستثمارية ضخمة، من بينها يشكل في المقابل انتكاسة جديدة لماسك في معركته القضائية المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي. كما يتوقع أن يخفف القرار من الضغط القانوني التي كانت قد تهدد مستقبل الشركة وتخططها الاستثمارية أو خططها الاستثمارية المقبلة. ورغم خسارة القضية، ألمح فريق ماسك القانوني إلى إمكانية الاستئناف، ما يعني أن النزاع القضائي بين الطرفين قد لا يكون انتهى بالكامل. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرة ختام البرنامج، فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام التاسع أو من اليوم التاسع عشر من مايو وفي العام 1268 المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس ينجحون باسترداد مدينة أنطاكيا من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1941 تأسيس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم 33.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1502 كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1953 اللواء محمد نجيب يشكل حكومة بريطانيا وذلك بعد نجاح ثورة يوليو.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1971 أول احتفال بيوم مالكوم إكس أو ذكرى ميلاد مالكوم إكس بيوم عطلة في بعض ولايات الاتحاد الأمريكي الشمالي تخليدا وتكريما لمسيرة الداعية الإسلامي.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1973 التوقف عن تداول رجال قطر ودبي في كل من الإماراتين.
0: وأخيرا حدث في مثل هذا اليوم من العام 2024 سقوط طائرة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي في محافظة أرذبيجان الشرقية في إيران بعد عودته من زيارة قصيرة لدولة أرذبيجان ووفاته هو وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهان وبعض مساعديه.
1: إذا مستمعينا الكرام وصلنا نوياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قهوة مأربية، رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: عذبني بنات الريف استنى حالي، قال من بعد الساهر ما ينام الليالي، الناس نامت نوم العيال ما جاش بالي.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الله لن تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من الثورة.